تعلمون أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم

0: عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ مصطفى إسماعيل. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن الأذان الأول.
1: الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.
1: الله أكبر، الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.

0: مشهودا.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم.

0: أجير من الجن حتى يمسي، ومن قالها حين يمسي أجير منهم حتى يصبح. أخرجه الحاكم وصححه الألباني.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وأحزاننا. اللهم اجعلنا ممن يقرأه فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم الطيب المبارك، وأنتم الآن في طريقكم إلى أعمالكم ومصالحكم. نسأل الله لكم التوفيق والسداد. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر موجاتها العاملة التالية: في العاصمة عمان وما حولها 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم سماعا مباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. إذاعة القرآن الكريم من عمان تقدم
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وعن جرير بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. متفق عليه. وعن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. متفق عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه،

0: فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. رواه مسلم. وعن النعمان بن بشير رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة، فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها، وكان الذين في أسفلها إذا استقوا من الماء مروا على من فوقهم، فقالوا: لو أنا خرقنا في نصيبنا خرقا ولم نؤذ من فوقنا، فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. رواه البخاري. أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
1: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ أحمد الحراسيس. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ إدريس أبكر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ إدريس أبكر. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس 61 من دروس أسماء الله الحسنى، والاسم اليوم هو اسم الصمد، وكلكم يقرأ سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد. فالصمد اسم من أسماء الله الحسنى، ورد في الأحاديث الشريفة، ومعنى الصمد القصد، الصمد القصد. وفي حديث معاذ بن عمرو بن الجموح في قتل أبي جهل قال: فصمدت له، أي قصدته حتى أمكنتني منه غرة. هذا المعنى الأول في اللغة، الصمد القصد، صمدت له قصدته. والصمد السيد المطاع الذي لا يقضى من دونه أمر، سيد متمكن مطاع، أمره نافذ. وأصمد إليه الأمر أسنده إليه، أصمد إليه الأمر أسنده إليه. ويقول بعض علماء اللغة إن الصمد في اللغة له وجهان: أنه فعل بمعنى مفعول، فعل بمعنى مفعول أي مقصود، صمدت إليه أي قصدته أو هو المقصود، أي السيد المقصود المصمود في الحوائج، أي المقصود في الحوائج. ضمن قوسين: إذا أحب الله عبدا جعل حوائج الناس إليه. هناك شخص أنا أسميه وقد سماه الأولون العفريت النفريت، يتملص من كل عمل، يتملص من كل عبء، يتملص من كل موال.

يقعد يتملص من كل بذل من كل عطاء، يأخذ ولا يعطي. وإذا أردت أن تعرف ما إذا كنت من أهل الدنيا أم من أهل الآخرة، فاسأل نفسك السؤال الدقيق: ما الذي يفرحك، أن تعطي أم أن تأخذ؟ أهل الدنيا يفرحهم أن يأخذوا، وأهل الآخرة يفرحهم أن يعطوا، وهذا مقياس دقيق. حتى إن العرب في لغتهم يسمون الذين إن أعطوا ارتاحوا، يسمى هذا الإنسان أريحي، هو أشد كرماً من الكريم، يرتاح في العطاء، يعطي ليستريح. فإذا كنت من أهل الإيمان، ودققوا في هذه الكلمة، المؤمن حياته مبنية على العطاء، حياته مبنية على العطاء، وغير المؤمن حياته مبنية على الأخذ. والذي يعطي الله جل جلاله يعطيه. أنفق بلالاً ولا تخش من ذي العرش إقلالاً، عبدي أنفق أنفق عليك. وفي بالقرآن الكريم آيات عديدة تزيد عن 8 آيات تؤكد أن كل نفقة يعوضها الله عز وجل أضعافاً مضاعفة. وما أنفقتم من شيء فإن الله يخلفه، هذا كلام خالق الكون. فالصمد بمعنى المصمود المقصود في الحوائج كلها، وإذا أحب الله عبداً جعل حوائج الناس إليه. والمؤمن لا يتأفف، لو طرق بابه في اليوم 100 مرات، لو اتصلوا به 10 مرات، لو تزاحم الناس على بابه لا يتأفف، لأن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعلك تأخذ، على أن يجعلك تقف ذليلاً أمام باب إنسان. فإذا مكنك الله أعطاك صحة، أعطاك مالاً، أعطاك مكانة، أعطاك شيئاً يمكن أن تنفقه، لا تبخل به، لأن الله سبحانه وتعالى يقرك على النعم ما بذلتها، يقرك على النعم ما بذلتها، فإذا منعتها منعها عنك. والعرب تقول: بيت مصمود إذا قصده الناس في حوائجهم. أيام تجد في الأسر رجل يسمونه الآن عميد الأسرة، يقصده كل أطراف الأسرة، في زواجهم، في أعمالهم، في وظائفهم، في حل مشكلاتهم، في يعني في كل ما من شأنه أن يتدخل من أجله. هذا الإنسان محترم. وقال بعض اللغويين: الصمد هو الذي لا جوف له. أصم، الصمد الشيء الأصم، حجر لو نقرته لا يعطيك صوتا، صمد يعني أصم. أما العلبة الفارغة لو ضربتها تحدث صوتا. فالصمد هو الذي لا جوف له. وقال بعض متأخري اللغة: الصمد هو الأملس من الحجر الذي لا يقبل الغبار، ثقيل يعني، ولا يدخله شيء ولا يخرج منه شيء، لا دخول ولا خروج ولا خروج ولا استقرار، هو الصمد. هذا كله معنى كلمة الصمد في اللغة. أما الصمد إذا كان وصفاً لله عز وجل أو كان اسماً من أسمائه، فقال الله سبحانه وتعالى: صمد، لأن الأمور أصمدت إليه، يعني الأمور رجعت إليه. وهذا معنى ورد في القرآن الكريم: إليه يرجع الأمر كله. أحياناً تلاقي دائرة

مؤسسة، معمل، مدرسة، في رجل قوي لا يستطيع موظف أن يبت بقرار ما لم يرجع إليه، لا يستطيع أن يتخذ أي قرار ما لم يرجع إليه، الأمر كله بيده، خيوط كل الموضوع مجموعة بيده. فالله سبحانه وتعالى إذا قلنا إنه صمد، أي أن الأمور كلها أصمدت إليه، أي أسندت إليه. فما قولك أيها الأخ الكريم إذا كان الأمر كله بيد الله؟ تسأل غير الله، تتوجه لغير الله، تعلق الأمل على غير الله، تخاف من غير الله؟ أبداً. فواحد سألني مرة: ما الذي يقوي سيري إلى الله؟ قلت له: التوحيد. ما الذي يقوي إخلاصي؟ التوحيد. ما الذي يقوي عزيمتي؟ التوحيد. ما الذي يبعدني عن الشرك؟ التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. وكلكم يعلم أن القرآن كله من دفته إلى دفته، من فاتحته إلى سورة الناس، كله حول التوحيد. والدليل: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. هذا الدين كله. بل إن فحوى دعوة الأنبياء جميعا من دون استثناء هو التوحيد. الدليل: وما أرسلنا من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. الدين كله عقيدة التوحيد والعبادة: وحد واعبد، فزت بالدنيا والآخرة، جمعت المجد من كل أطرافه. قال: الصمد في وصف الله تعالى هو الذي أصمدت الأمور إليه فلم يقض فيها غيره، وهو الذي يصمد إليه في الحوائج، أي يقصد. شوف دقيقة الفكرة: الأمور راجعة إليه، إذن هو المقصود. الأمور راجعة إليه، إذن كنتيجة طبيعية، إذن هو المقصود. وأنت بشكل طبيعي وعفوي دخلت إلى دائرة بحاجة إلى موافقة على طلب، تسأل بيد من الموافقة؟ يقول لك: بيد المدير العام. لا يمكن أن تبذل ماء وجهك أمام غيره أبدا، ولا يمكن أن تسأل غيره، لأنك أيقنت أن الأمر بيد فلان. ما دام الأمر بيده قصدته، شوف، الأمر بيده أنت قصدته. من أين يأتي القصد؟ من التوحيد. إن وحدت تتجه إلى الله. لكن كفكرة أخواننا الكرام، بعض الآيات والأحاديث كفكرة سهلة، إدراكها سهل، شرحها سهل، لكن أن تعيشها هنا المشكلة. أن تعيشها، إن يا ترى في مشكلة مزلزلة، قد ترى فلان الذي أوقعها بك، أو فلان الذي يخلصك منها، هذا الشرك. أفكار التوحيد كأفكار سهلة، ليست معقدة، أما كممارسات هي تحتاج إلى جهد كبير. أخواننا الكرام، التوحيد محصلة جهودك الكبيرة في طريق الإيمان. من أيام تلاقي بيقول لك سعر العملة محصلة الإنتاج الزراعي والصناعي والتجاري وترشيد الاستهلاك والقدرة على جلب رساميل من بلاد أخرى، رواج المبيعات، يعني ألف عامل وعامل، الثروات الباطنية، ألف عامل وعامل يدخل في سعر العملة. كذلك كل عوامل الإيمان محصلتها التوحيد. وقال العلماء: الصمد هو الدائم الباقي بعد فناء خلقه. الدائم الباقي بعد فناء خلقه، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال.

والإكرام. وقال بعض العلماء: هو الذي خلق الأشياء كلها ولا يستغني عنه شيء، ولا يستغني عنه شيء. والله البارحة قلت كلمة، يعني بحسب تركيب الجسم المعقد جدا، القلب والدسامات والبطينين والأذينين والمراكز التوليد الكهرباء والأوعية والشرايين والأوردة والقلب والكبد والبنكرياس والغدد الصماء، ونسب دقيقة جدا وبلازما الدم. قلت والله المعجزة أن يستيقظ أحدنا ولا يشعر بشيء، هذه المعجزة لشدة تعقيد الجسم ودقته. فالإنسان أن يسلم جسمه من المرض هو المعجزة، يعني أي نسبة تتغير الحياة لا تطاق. لو أن الكلية قصرت في وظيفتها تزداد نسب الأوري في الدم، مضاعفات هذه النسب ضيق، توتر عصبي، ردود فعل عنيفة جدا إذا زادت نسبة الأوري في الدم. الملح إذا زاد، إذا الدم لزج يتجمد فورا، والتجمد يعني شلل، يعني فقد البصر، يعني فقد الذاكرة. فالإنسان معقد جدا. فهون هو الذي خلق الأشياء كلها لا يستغني عنه شيء. أيام الإنسان بيربي ابنه وابنه بيستقل، وقد يغدو أقوى من أبيه، وقد يغدو أغنى من أبيه، وقد يصبح أبوه بحاجة إليه. الله الذي خلق كل شيء وكل هذه الأشياء لا تستغني عنه. الإمام الرازي له تعريفات أخرى لاسم الصمد، يقول: الصمد هو العالم بجميع المعلومات. هي إشارة دقيقة. الإنسان إذا نقصته المعلومات ضعفت قوته. يعني أحد أسباب القوة المعلومات الدقيقة. الإنسان بموقع قيادي إذا كان معلوماته غير دقيقة أو ناقصة أو غير كاملة بضعف مركزه. فأحد أسباب القوة أن لا يغيب عنك شيء، وهذه صفة لله عز وجل. الإنسان قد يعلم شيئاً وقد تغيب عنه أشياء. قل لمن يدعي في العلم فلسفة حفظت شيئاً وغابت عنك أشياء. فالله سبحانه وتعالى من معاني اسم الصمد أنه يعلم كل شيء ولا يخفى عليه شيء. وقيل الصمد هو الحكيم. الحكيم أولاً يعلم كل شيء، لكن مع هذا العلم أفعاله فيها حكمة. الإنسان أحياناً الحكمة أحد الأدلة الكبيرة على وجود الله، يكون في أشياء متراجحة. أيام بتخاطب إنسان ممكن ترفع الصوت لدرجة ينسمع لمئتين متر، يكون ما في حكمة. ممكن على بعد خمس أمتار تهمس همس ما يسمعه. لابد ما ترفع الصوت لدرجة يصل له. فتعيير الصوت بحيث يصل إلى السامع دون أن يتجاوزه كثيراً ودون أن يقصر عنه، هي حكمة. فالحكمة وضع الأشياء في أماكنها. الحكمة أن تفعل الشيء المناسب في الوقت المناسب في القدر المناسب للشخص المناسب. فالله سبحانه صمد، قال هو حكيم. وقيل الصمد هو السيد الذي عظم سؤدده، يعني مجده. وقيل الصمد هو الخالق للأشياء، فإن كونه سيداً يقتضي ذلك. تعريفات أخرى للصمد. لما الإنسان يقرأ بالصلاة قل هو الله أحد الله الصمد، هذه المعاني كلها ينبغي أن ترد إليه. الإنسان لما يتدبر كلام الله عز وجل ويتأمل في المعاني الدقيقة التي يقرأها

يخشع قلبه ويرقى إلى الله عز وجل بهذه المعاني. قيل الصمد هو المقصود إليه في الرغائب المستغاث به عند المصائب، المقصود في الرغائب المستغاث به عند المصائب. وقيل الصمد الذي يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. الإنسان يشاء ولا يفعل، لا يستطيع. الله عز وجل وصف ذاته بأنه فعال لما يريد. الواحد من الإنسان يريد مليون قضية لا يستطيعها، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، ما كل ما يتمنى المرء يدركه. أما الله عز وجل فعال لما يريد. الأيام إنسان بحبك ولك عنده مكان كبير وتلجأ إليه، يقول لك والله لا أستطيع، كان بإمكاني قبل هذا الوقت، كان في شاغر سد هذا الشاغر، كان في شخص أعرفه نقل من منصبه. على أنك أثير عنده يعجز عن مساعدتك. لكن الموازنة هو الدين أساساً، الدين صلة بالله، التجاء إلى الله. وغير المؤمن يلتجئ إلى إنسان، يعني إما أن تكون عبداً لله وإما أن تكون عبداً لعبد الله. فالله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، وما دام يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا معقب لحكمه ولا راد لقضائه، إذن هو المقصود، هو القوي، هو الغني، هو القهار. وقال بعض العلماء الصمد هو الماجد الذي لا يتم أمر إلا به، الذي لا يتم أمر إلا به. وقيل الصمد الكبير، الصمد الكبير الذي ليس فوقه أحد أبدا. يعني مرة واحدك عم يسألوه، قال له أنت في أكبر منك، قال له صح، والأكبر في أكبر والأكبر في أكبر والأكبر في أكبر، والله فوق الجميع وأنا مع الله. يعني الأكبر في أكبر منه، إن كنت عالم في أعلم، إن كنت قوي في أقوى، إن كنت غني في أغنى. أما الكبير الذي ليس فوقه أحد هو الله بالقدرة والعلم والغنى. فإذا كنت مع الله فأنت أقوى الناس وأنت أغنى الناس وأنت أعلم الناس. وقيل الصمد الكامل في كل الصفات، فيدخل فيه الكمال في العلم والقدرة والحكمة والغنى، الكامل في كل الصفات. وقيل الصمد الذي يحتاج إليه كل أحد وهو مستغن عن كل أحد. أيام الإنسان الغني يحتاجه الناس، هو محتاج الناس من أجل أن يأكل، من أجل أن ينام. مهما كنت غنياً أنت بحاجة إلى كل الناس، بحاجة إلى من يقدم لك رغيف الخبز، بحاجة لمن يصلح لك السيارة، بحاجة لمن يمدد لك الكهرباء في البيت. فالغني يحتاجه الناس لكنه بالمقابل يحتاج إلى الناس. أما الصمد قال هو الذي يحتاجه كل مخلوق وهو مستغن عن كل أحد، يحتاجه كل أحد وهو مستغن عن كل أحد. وقيل الصمد هو الذي تقدست ذاته عن إدراك الأبصار والعيان، يعني الأبصار لا تدركه، وتنزه جلاله عن أن يدخل تحت الشرح والبيان. الشرح مهما كان لا يفي بجلاله، والأبصار والحواس لا تستطيع أن تدركه، هذا الصمد. وقيل كما قلت قبل قليل الباقي بعد فناء خلقه.

لا يموت ولا يورث، هو الذي يرث الأرض ومن عليها، المطلق الأزلي الأبدي الذات الكاملة. وقيل الذي لا ينام ولا يسهو ولا يغفل، يعني بتلاقي براد حقه مثلا أحيانا 20-30 مليون قلب بسبب السائق نام بالطريق. النوم سلطان، لا تأخذه سنة ولا نوم. قيل الذي لا ينام ولا يسهو ولا يغفل، وقيل هو الصمد، إن الصمد هو الذي يصمد إليه في الحوائج، يصمد إليه في الحوائج ويقصد إليه في الرغائب. وقال القشيري الصمد هو الذي لا يزول أبدا. هذه المعاني كلها مما وردت في سنيات الكتب التي تحدثت عن أسماء الله الحسنى أو فسرت كلامه جل جلاله، كل هذه المعاني تشير إلى اسم الصمد. الله عز وجل وصف نفسه بهذا الاسم ليكون مقصد عباده. أحياناً الإنسان يسأل قوي، لكن القوي لا يرغب أن يلبي الحاجة، لا يرغب، يعني أيام يحرج فيلبي لك حاجتك. لكن الله عز وجل لما قال يا عبادي أنا صمد، قل هو الله أحد الله الصمد، يعني أنا مقصد حوائجكم، يعني اقصدوني. في فرق، الله جل جلاله يغضب عليك إن لم تسأله. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تغلق. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله قال لك أنا صمد، يعني اسألني. هذا معنى قول الله عز وجل أو قول النبي الكريم في الحديث الصحيح: إذا كان ثلث الليل نزل ربكم إلى السماء الدنيا فيقول هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، هل من طالب حاجة فأقضيها له، هل من سائل فأعطيه حتى ينفجر الفجر. فهون الإمام الغزالي يقول يعني الله جل جلاله اختار هذا الاسم لذاته ليقصده عباده في المهمات في دنياهم وفي دينهم. لك دنيا، فس في دنيا ضرورية للآخرة. الدعاء الشريف: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا. قال: وأصلح لنا دنيانا. إذا الإنسان صحته طيبة، في معه مال يكفي حاجاته، له أهل محصن، له أولاد، فهذه دنيا لكن صالحة. أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها مردنا. فالنبي واقعي. في حديث آخر يقول عليه الصلاة والسلام: ليس بخيركم من ترك دنياه لآخرته، ولا من ترك آخرته لدنياه، إلا أن يتزود منهما معا فإن الأولى مطية للثانية. وقال بعض العارفين إن من أراد أن يتحلى بأخلاق الصمد فليقلل من الأكل والشرب، وليترك فضول الكلام، ويداوم على ذكر الصمد. يعني ألم نقل قبل قليل: الصمد هو الذي يحتاجه كل شيء وهو مستغن عن كل شيء. فكل ما كان الواحد شره، بده يأكل، بده يلبس، بده يسكن، بده يتزوج، شره إلى الشهوات، ابتعد عن التخلق بأخلاق الصمد. لكن بيقول أحد الأدباء: لي صديق كان من أعظم الناس في عيني، وكان رأس ما عظمه في عيني صغر الدنيا في عينيه. يعني أن تتأدب بهذا الأدب
أن تصغر الدنيا في عينيك، فكان خارجا عن سلطان بطنه. كيف

قليلة المؤنة، طلباتها قليلة، تقنع بالقليل. أعظم النساء بركة، قال النبي، أقلهن مؤنة. أعظم النساء بركة أقلهن مهرا. والله أعرف رجال كثيرين جدا دمرتهم زوجاتهم، زوجاتهم حملتهم على أكل المال الحرام، وكشفوا وسرحوا وعوقبوا وسجنوا. هذا معنى قول الله عز وجل: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم. تحمله على كسب المال الحرام. أما الصحابية الجليلة، الصحابية الجليلة كانت تقف مودعة زوجها قبل ذهابه إلى عمله، تقول له: يا فلان اتق الله بنا، فنحن بك نصبر على الجوع ولا نصبر على الحرام. من أراد أن يتحلى بأخلاق الصمد فليقلل من الأكل والشرب وليترك فضول الكلام الهزر. من كسر كلامه كسر خطأه. فكان صاحب هذا الأديب خارجا عن سلطان بطنه، فلا يشتهي ما لا يجد ولا يكسر إذا وجد، وكان خارجا عن سلطان الجهالة، فلا يتكلم بما لا يعلم ولا يماري فيما عليه، وكان لا يدلي بحجة إلا إذا رأى قاضيا فهما وشهودا عدولا، وكان يرى ضعيفا مستضعفا، فإذا جد الجد فهو ليس عاديا. فالتخلق بأخلاق الصمد أن تقلل تعلقك بالدنيا، أن تقلل تعلقك بحوائج الدنيا. قال: دخلت امرأة إلى سوق من أرقى الأسواق في بعض المدن، يعني الأصناف فيه لا تعد ولا تحصى. قالت هذه المرأة: يا إلهي، كم هي الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان، كم هي الحاجات التي لا يحتاجها الإنسان. يقول لك فلان فقير، الفقير ساكن ببيت آكل شارب لابس، بس مقياس الفقر والغنى الكماليات والأشياء الثانوية. فالإنسان لما يقنع بالقليل يكون غنياً. وكنت أقول دائماً: هناك فقر القدر وهناك فقر الكسل. فقر الكسل مذموم، لكن فقر القدر مقبول. وهناك غنى البطر وهناك غنى الكفاية. اسعى لغنى الكفاية لا لغنى البطر، واقبل فقر القدر وارفض فقر الكسل. الفقر الذي أسبابه الكسل ينبغي أن ترفضه، لأن علو الهمة من الإيمان. أما الفقر الذي أسبابه القدر ينبغي أن ترضى به، لأن هذه مشيئة الله. إن سعيت إلى المال لا تسعى إلى غنى الترف والبطر، اسعى إلى غنى الكفاية. اللهم من أحبني فاجعل رزقه كفافا. ومن تخلق بأخلاق الصمد عليه أن يكثر من ذكر الصمد. من أحب السور إلى النبي سورة الإخلاص، وقد ورد في بعض الأحاديث أنها تعدل ثلث القرآن. لاحظ برمضان الإنسان إذا ترك الطعام والشراب تصفو نفسه. قال: ومما نستفيد من اسم الصمد أن المؤمن يعرف جيداً أن الله هو الذي يطعم ولا يطعم، فإذا كان الله وحده هو الذي يطعم توجه إليه وتوكل عليه ورغب فيما عنده وأيس مما في أيدي الناس. ومن عرف أن الله دائم لا يزول، من معاني الصمد، زهد في حطام الدنيا. كلكم يرى رأي العين. الإنسان لما بيغتني كل هذا المال لا يستطيع أن يأخذ منه شيئاً إلى القبر، توقف القلب، قال له طبيب انتهى، عظم الله أجره، كتبوا النعوات،

شيعوه هذا الميت لم يعد يملك شيء، يملك شيئا من الدنيا، ولا أدق الأشياء ولا أخص الأشياء، ولا غرفته ولا أساسه ولا مقتنياته الشخصية. فإذا الإنسان علم أن الله حي لا يموت، وأن الله لا يزول، وأنه باق على الدوام، وأنه الباقي بعد فناء خلقه، لا غير موضوع الحوائج، لا يتعلق بالفاني يتعلق بالباقي. يعني والله في بيوت جميلة جدا جدا جميلة، في أزواق رفيعة، يعني الإنسان يشتهي أن يسكنها، لكنها تدوم؟ لا، لا تدوم، لا بد من أن يخرج منها أفقيا مرة واحدة ولا يعود أبدا. والمشكلة وازن بين البيت وبين القبر، بون شاسع، هذا مصير كل حي. فإذا الإنسان أدرك أن الله صمد، بمعنى أنه المقصود يقصده، وإذا أيقن أن الله هو الصمد بمعنى الباقي لا يتعلق بالفاني، طبعاً هذه الأشياء مهمة جداً في الدرس. الآن التطبيق العملي نتيجة هذه التعريفات، في عندك باقي في عندك فاني، فمن تعلق بما سوى الله في عنده خبر مؤلم جدا، إما أن يفارقه، لا بد من الفراق، عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب ما شئت، أحبب من شئت فإنك مفارق. إن أحببت هذه الزوجة لا بد من وقت تفارقها أو تفارقك. إذن كما قال عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا من العباد خليلا لكان أبو بكر خليلي، ولكن أخ وصاحب في الله. الآن الأدب الثالث من أدب المؤمن مع هذا الاسم: ألا يقصد بحوائجه غير الله، وألا يعول إلا على الله، ألا يقصد إلا الله، وألا يضع الآمال إلا بالله. وهذا معنى الحديث الشريف: لا يخافن العبد إلا ذنبه، ولا يرجون إلا ربه. الاستدلال الرابع قال: أن يتخلق الإنسان بهذا الاسم فيجعل نفسه مقصودا من قبل الناس في الخير، معينا لهم على حوائجه. إذا الإنسان فتح بابه واستقبل أصدقائه وأخوانه وأحبابه وأقرباؤه وجيرانه، وحلل مشكلات، أعان على حياتهم، وفق بينهم، زوج أعزبهم، أصلح فيما بينهم، فإذا كان مقصودا في حوائج الناس فقد تخلق بهذا الاسم. نعم، هذا الاستنباط الرابع. ويقول عليه الصلاة والسلام: أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده، أحب الناس إلى الله أنفعهم لعباده. أيها الإخوة، الإنسان إذا تفكر في خلق السماوات والأرض يرى جانباً من عظمة الله عز وجل، وقد يرى أسماءه الحسنى وصفاته الفضلى ظاهرة في الكون ظهوراً بيناً واضحاً. فالله سبحانه وتعالى يحتاجه كل مخلوق، يحتاجه كل شيء في كل شيء، إذن هو المقصود، وهو باقي على الدوام، إذن تعلق بالباقي لا بالفاني. وكلما خففت من شهواتك ومتطلباتك ورغباتك اقتربت من خالقك، وكلما فتحت بابك للناس لتقضي حوائجهم تخلقت بهذا الاسم. أربع استنباطات أو أربع تطبيقات عملية لهذا الاسم الصمد: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. والحمد لله رب العالمين. بسم الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وأرضنا وارض عنا، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج أسماء الله الحسنى مع الدكتور محمد راتب النابلسي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ هزاع البلوشي.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. صدق الله العظيم.

0: وفي رياض ذكر الله تعالى نعود إلى قوله عز من قائل: بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. صدق الله العظيم.
1: عن التفكر قال علي كرم الله وجهه: لا عبادة كالتفكر. وفي أحاديث السلف الصالح نرى أنهم قد تحدثوا عن أنواع كثيرة من التفكر، أولها وأشرفها وأفضلها عندهم التفكر في أفعال الله وآياته وعجائب مصنوعاته في أرضه وسماواته، لأن من أحسن التفكر في ذلك أثمر له التفكر زيادة المعرفة بالله، وهي الإكسير الأكبر.
2: ثم يأتي تفكر العبد فيما لله تعالى عليه من النعم والآلاء الدينية والدنيوية، وحسن التفكر في ذلك يثمر زيادة الحب لله ويحث على الشكر لله.
3: ثم يأتي التفكر في عظم حق الله تعالى على العبد وكثرة تقصير العبد عن القيام بحقوق ربوبيته، وحسن التفكر في ذلك يثمر الخوف والخشية والحياء من الله تعالى، ويبعث العبد على الاجتهاد في طاعته وإقامة حقه عليه.
2: ثم يأتي التفكر في الدنيا وسرعة زوالها

0: وكثرة أقدارها وأشغالها، وحسن التفكر في ذلك يثمر الزهد في الدنيا وقلة الرغبة فيها.
1: ثم يأتي التفكر في الآخرة وبقائها وفي نعيمها ودوام سعادتها وسرورها، وحسن التفكر في ذلك يثمر إيثار الآخرة على الدنيا ويثمر الرغبة فيها والعمل لها.
2: والعبد كلما كانت بصيرته أنفذ وعلمه أغزر وأوسع، كان تفكره أعظم وأكثر، وكانت نتائجه أفضل بالنسبة لدينه ودنياه. وصدق رب العزة حيث قال: إنما يخشى الله من عباده العلماء.
3: ونقف وقفة تدبر وتذكر مع ابن القيم الجوزية. يقول ابن القيم:
2: انظر إلى النطفة بعين البصيرة، وهي قطرة من ماء مهين ضعيف، كيف استخرجها رب العالمين العليم القدير من بين الصلب والترائب، منقادة لقدرته، مطيعة لمشيئته، إلى أن ساقها إلى مستقرها ومجمعها في قرار مكين لا يناله هواء يفسده، ولا برد يجمده، ولا عارض يصل إليه، ولا آفة تتسلط عليه. ثم جعل تلك النطفة البيضاء المشربة علقة حمراء تضرب إلى سواد، ثم جعلها مضغة لحم مخالفة للعلقة في لونها وحقيقتها وشكلها، ثم جعلها عظاما مجردة لا كسوة عليها، مباينة للمضغة في شكلها وهيئتها وقدرها وملمسها ولونها.
3: ثم انظر كيف قسم تلك الأجزاء إلى الأعصاب والعظام والعروق والأوتار وإلى اليابس واللين، ثم كيف ربط بعضها ببعض أقوى رباط وأشده وأبعده عن الانحلال، ثم كيف كساها لحما ركبه عليها وجعله وعاء لها وغشاء وحافظا، وجعلها حاملة له، فاللحم قائم بها وهي محفوظة به، ثم كيف صورها فأحسن صورها وشق لها السمع والبصر والفم والأنف وسائر المنافذ، ومد اليدين والرجلين وركب الأصابع.
2: ثم انظر كيف ركب الأعضاء الباطنة من القلب والمعدة والكبد والطحال والرئة والرحم والأمعاء، وكل واحد منها له قدر يخصه ووظيفة يؤديها. ثم انظر إلى الحكمة البالغة في تركيب العظام قواما للبدن وعمادا له، وكيف قدرها ربها وخالقها بتقادير مختلفة وأشكال مختلفة، فمنها الصغير والكبير والطويل والقصير والمنحني والمستدير والدقيق والعريض والمصمت والمجوف، وكيف ركب بعضها فوق بعض، وكيف اختلفت أشكالها باختلاف منافعها ووظائفها كالأضراس، فإنها لما كانت آلة للطحن جعلت عريضة، ولما كانت الأسنان آلة للقطع جعلت مستدقة حادة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. صدق الله العظيم.
1: ومع الذاكرين المحبين المتفكرين نلتقي.
3: عزيز النفس من لزم الضراع ولم يكشف لمخلوق قناع، عزيز النفس من لزم الضراع

0: ويجعل عن سوى الله امتناعا، ويجعل ربه المقصود منه، ويصرف عمره في خير طاعة، ويلبس من لباس الذكر ثوبا، ويجعل من محبته متاع، ويربط نفسه بالدين ربطا، ويجعله من الدنيا شراعا.
1: ومن يدرك مذاق الحب مني ويرهف في مقالتنا سماعة، يتاجر في الهدى بمقام صدق، ويجعل حبه الباري البضاعة، ويذكر فقره فيقول ربي، ويذكر يسره فيقول طاعة، يظل مؤيدا بالله ربي، عزيزا يرفع الرحمن باعه.
2: الله.

0: مع الذاكرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
2: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
3: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهراً وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
4: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
5: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
6: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795

0: تسعين ستين سبعة وستين. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
2: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
2: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
2: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
4: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
5: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: مستمعينا الكرام نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا إذا

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ عبد الله بصفر.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نبقى وإياكم الآن مستمعين الكرام مع آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ سعد الغامدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ورب المشارق إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب

فامنن أو أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب.

خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس

وأرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل

0: التي قد خلت في عباده وخسر هنالك الكافرون.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ سعد الغامدي.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش، 077-079-5801. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
2: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
1: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
2: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
1: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
2: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
1: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
3: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
5: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002.

0: اليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح، مفروشات شهوان الأجمل في الأردن. قديمين، ناشفين ومشققين، وبيزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44 ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
1: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
2: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
1: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
3: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
4: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
5: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي، أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
8: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
9: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
10: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم.
11: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني.

0: معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أخرجنا من ظلمات الجهل والوهم إلى أنوار المعرفة والعلم، ومن وحول الشهوات إلى جنات القربات. أيها الإخوة الكرام، مع الدرس 46 من دروس سورة الأنعام، ومع الآية 16 بعد 100، وهي قوله تعالى: وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ. الانطباع الأول قبل التدقيق في كلمات الآية أن الحق لا يقاس بعدد المتبعين له، قد يكونون أقلية، وأن الحق لا يتأثر لا باتساع رقعته ولا بضعف رقعته، وقد يكون الواحد الذي عرف الحق واستقام على أمر الله جماعة، وقد تكون الملايين المملينة فرداً. فالمقياس هو الحق. سيدنا علي كرم الله وجهه يقول: نحن نعرف الرجال بالحق ولا نعرف الحق بالرجال. الأصل هو الحق، لكن ظاهرة استشرت حينما يتوهم إنسان أن هذا القول قاله فلان إذن هو صحيح. ليس على وجه الأرض إنسان يعد كلامه دليلاً، ما على وجه الأرض إنسان إلا ويحتاج فيما يدعيه إلى دليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. ديننا دين علم ودين دليل، لكن واحداً هو سيد الخلق وحبيب الحق، كلامه هو الدليل، لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، لأن الله عصمه من أن يخطئ في أقواله وأفعاله وإقراره، لأنه مشرع. والدليل: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. لأن الله عصمه وجعله مشرعا، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم هو الدليل، لكن غير النبي لا يمكن أن يكون كلامه دليلاً إلا أن يأتي بالدليل. ولأن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، ولأن ملايين القضايا في حياة الإنسان لا تعد مصيرية، بيت نصحت به فلم يكن جيداً، تجارة نصحت بها فلم تنتفع بها، ما في مشكلة، لكن الدين مصير. الدين أي الأبد، الدين أي نعيم مقيم أو عذاب لا ينتهي. لذلك فرق في حياتك بين ما هو عارض وبين ما هو مصيري. إذن الآية الكريمة: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيله. لا تعب

تعبأ بالأكثرية، لا تعبأ بما يسميه العلماء بالخط العريض في المجتمع، لا تكن مقلداً، لا تكن إمعة تقول أنا مع الناس، إن أحسنوا أحسنت وإن أساءوا أسأت، لا تكن كذلك، ولكن كن حراً، تحرك وفق قناعاتك، اعتمد الدليل، لا تقبل شيئاً من دون دليل ولا ترفض شيئاً من دون دليل، ولولا الدليل لقال من شاء ما شاء. إن كنت ناقلاً فالصحة، إن كنت مبتدعاً فالدليل. هذا الانطباع الأول. وإن تطع أكثر من في الأرض، من هم؟ البشر، بنو الإنسان المكلفون الذين كلفهم الله عبادته، المخيرون الذين أودعت فيهم الشهوات، الذين سخرت لهم ما في الأرض والسماوات، الذين أعطوا العقل، أعطوا الفطرة، أعطوا الشهوة، هؤلاء المكلفون هم المعنيون بقوله تعالى وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. أيها الإخوة، لماذا؟ يعني لو تصورنا أنبوب طويل وله مضخة، لو أن ثقباً في هذا الأنبوب قريب من المضخة واستخدمت المضخة، فالماء يستسهل الثقب القريب ويخرج منه ولا يصل إلى آخره، شيء طبيعي. سبيل الله يحتاج إلى فهم، يحتاج إلى ترجيح العقل، يحتاج إلى ضبط الشهوة، يحتاج إلى صبر، يحتاج إلى نفس طويل، يحتاج إلى أن تنقل اهتماماتك لما بعد الموت، يحتاج إلى إيمان، يحتاج إلى إرادة. لكن طريق الشيطان طريق سهل جداً، كما ورد في بعض الأحاديث: إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. يكفي أن تطلق بصرك، وأن تسترخي، وأن تأكل ما تشاء، وألا تدقق في الحسابات، أي شيء دخل إلى جيبك فهو لك. يكفي أن تصل إلى مبلغ ضخم بالكذب والاحتيال، وأن تمارس كل الشهوات من دون قيد أو شرط، هذا طريق النار. إن عمل الجنة حزن بربوة، وإن عمل النار سهل بسهوة. لذلك سبيل الله يحتاج إلى فهم عميق، وإلى إيمان دقيق، وإلى إرادة، وإلى ترجيح العقل على الشهوة، وإلى ترجيح الهدف البعيد على الهدف القريب. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، طريق الشهوة قريب وسريع. لذلك الذي أهلك الناس أن الناس الآن يعيشون لحظتهم، الإنسان في شهوات، والشهوات يمكن أن تمتعه دون أن ينظر إلى العواقب. أخواننا الكرام، فكرة دقيقة جداً ذكرتها عشرات المرات، لكن هنا لا بد من ذكرها. ذاهب إلى حمص في أيام الشتاء، في أيام البرد، إذا بلوحة لا تزيد عن 30 سنتيمتر وعرضها 10 سنتي، كتب عليها: الطريق إلى حمص مغلقة في النبك بسبب تراكم الثلوج. لو قرأ اللوحة 1000 إنسان يقصد حمصاً بالذات، ماذا يفعل؟ يرجع. لو أن دابة تمشي، أين تقف؟ عند الثلج. ما الذي حكم العاقلة؟ النص. ما الذي حكم الدابة؟ الواقع. أقرب مثل لنا

بيدخن. متى يدع الدخان؟ حينما يصاب بورم خبيث في رئتيه فقط، أو حينما تأتيه جلطة أو خسرة أو احتشاء. الآن يوقف الدخان، ما الذي حكمه؟ الواقع. أما العاقل يكفي أن يقرأ مضر التدخين أو حكم الشرع في التدخين حتى يقلع عنه قبل أن يصاب بأمراض خبيثة. احفظ هذه القاعدة، الذي يحكمك إن كان النص فأنت عاقل، وإن كان الواقع فأنت دون المستوى المطلوب. والذي يوقع الناس في شر أعمالهم أنهم حكمهم الواقع ولم يحكمهم النص. على مستوى الصحة لا تبتعد كثيرا، يأكل ما يشتهي بلا مراعاة لا لسنه ولا للدسم ولا لنوع الطعام، ولا يمارس الرياضة، يعيش هكذا، فجأة خسرة في الدماغ، تأتيه رسالة من أبعد بلد أنه خفف وزنك، خفف وزنك. هذا الذي يتحرك بلا قيد ولا شرط ولا قاعدة ولا هدف، هذا إنسان يحكمه الواقع، عطل عقله. لذلك الآية الكريمة: وإن تطع أكثر من في الأرض من المكلفين يضلوك عن سبيل الله، لأن طريق الجنة محفوف بالمكاره وطريق النار محفوف بالشهوات، وإن عمل الجنة حزن بربوة وأن عمل النار سهل بسهوة. والمثل أنبوب طويل وفي مضخة، في ثقب إلى جانب المضخة، هذا الثقب ثقب الشهوات، فإذا استخدمت المضخة فالماء يقتصر الطريق ويخرج من هنا أهون، أما إذا كان هذا الثقب مغلق واستخدمت المضخة يصل الماء إلى نهاية الأنبوب. وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لماذا؟ قال: إن يتبعون إلا الظن. وقد تحدثت كثيراً عن أن هناك وهماً هو أقل من الشك، يعني 30%، والشك 50%، والظن 90% أو 80%، لكن القطع 100%. فالعلم مقولة مقطوع بصحتها 100%، تطابق الواقع عليها دليل، فإن لم يكن مقطوعاً بصحتها فهي وهم وشك وظن، إن يتبعون إلا الظن. وإن لم تطابق الواقع فهي الجهل، وإن لم يكن معها دليل فهو التقليد. والعلم ليس شكاً ولا وهماً ولا ظناً ولا تقليداً ولا يناقض الواقع، إن يتبعون إلا الظن. الآن هذا الظن أي ظن؟ إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية، هذا الظن المتعلق بالهوى، يعني هواه وشهوته أملت عليه أن تمتع بالحياة. ودعك من التوبة الآن، معك وقت طويل تتوب فيه. إذاً الشيطان يزين للإنسان المعصية، فيستخدم الظن المتعلق بشهوته، والظن هنا يبرز إيجابيات المتعة ويخفي عنك الأخطار الوبيلة من اتباع الشهوة، وهذا كان الحديث عنه في درس سبق. يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا، غرورا، يظهر الإيجابيات الحسية ويعتم على الأخطار المهلكة. لكنك لو دققت في الآية لوجدت شيئا آخر، هذا الشيء الآخر

مأخوذ من آية أخرى، يعني حينما تقول وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، ليس معنى ذلك أنه بقي الأقلية، هذا معنى جديد، والطرف الآخر أيضاً كثيرون. قال كلمة أكثر من في الأرض لا تعني أن ما يقابلها قلة. الدليل: ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس؟ قال وكثير حق عليه العذاب. كلمة كثير لا تعني أن الطرف الآخر قليل، هذا من باب التفاؤل، كثير وكثير. لذلك في كلمات تكتب على مداخل بعض البلاد هذا الكلام، أنه يا من دخلت هذه البلدة مثلك كثير، يعني إن كنت صالحاً مثلك كثير وإن كنت فاسداً مثلك كثير. يعني مرة صلى أخ كريم من الخليج في جامع في دمشق ألقي فيه درساً، لفت نظري أن هذا الإنسان صالح، سأل عن دروس العلم في الشام، عن المساجد، عن العلماء، عن المكتبات. قلت سبحان الله، يأتي إنسان إلى الشام متوهماً أنه فيها فاحشة ببعض الأحياء، ويأتي إنسان آخر ليطلب العلم في الشام. يا من دخلت دمشق مثلك كثير، الذي يأتي للمتعة كثيرون، والذين يأتون لطلب العلم أيضاً كثيرون. هذا يرفع معنوياتنا، يعني وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، لا يعني هذا أن الباقين قلة، قد يكونون كثرة. ثم يقول الله عز وجل وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله إن يتبعون إلا الظن. إن هذه نافية، إن أنتم إلا بشر مثلنا، يعني ما أنتم إلا بشر مثلنا، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. لذلك اتباع الظن في شؤون الدنيا قد يكون مقبولاً لأن الدنيا تنتهي، لكن اتباع الظن في شؤون الآخرة هو اتباع مدمر مهلك. يعني مثلاً تنجح من السابع للثامن، أول، ثاني، خامس، آخر نجحت، إلا أن الشهادة الثانوية مجموع العلامات تحدد لك مصيرك. في علامات تكون طبيب، في علامات تكون صيدلي، وفي علامات تكون مهندس. ففي صف واحد في التعليم الثانوي مصيري، يعني بيحدد لك مصيرك في الحياة، يعني بكلية عليها إقبال شديد أو كلية حاملو الشهادات منها ليس لهم عمل، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، أي يكذبون، يكذبون على أنفسهم. والله ربنا ما كنا بك مشركين. قال انظر كيف كذبوا على أنفسهم. الإنسان في الدنيا يكابر ويماحك ويداهن ويحابي ويكذب، لكنه يوم القيامة يكتشف الحقيقة. وهل من إنسان بلغ كفره كفر فرعون الذي قال ما علمت لكم من إله غيري؟ هذا كفر، بل هو أشد أنواع الكفر، لكن بعد قليل قال كفراً أشد، قال أنا ربكم الأعلى. هو نفسه حينما أدركه الغرق قال آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل. إذن كشف عنه الغطاء فكان بصره حديداً. إن يتبعون إلا الظن

هم إلا يخرصون. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. أخواننا الكرام، في حقيقة دقيقة، الناس الذين حولك لا يعرفون عنك إلا ثلث مكنوناتك، يعني أنت أولاً ذكر مالك أنثى معروفة، أنت تحمل شهادة عليا مثلاً، أنت مهندس، مهندس لك مكتب ولك وظيفة، طويل القامة، أبيض اللون، هذا يعرفه الناس عنك، لكن هناك ثلثا مكنوناتك لا يعرفها أحد، أما التي معك في البيت ربما عرفت الثلث الثاني، والذي معك في العمل ربما عرف الثلث الثاني، لكن يبقى ثلث من شخصيتك لا يعلمه إلا الله. مهما كنت ذكياً، ومهما كنت باحثاً اجتماعياً، ومهما كنت محللاً نفسياً، ومهما كنت ذا نظر ثاقب، لا تعرف من الذي أمامك إلا الثلث. وزوجته وأقرباؤه الذين معه يوماً بيوم، جيرانه، من سافر معه، من شاركه في الدرهم والدينار، يعرف الثلث الثاني، أما الثلث الثالث لا يعلمه إلا الله. لذلك لا تتسرع وتحكم، دع تقييم العباد لله عز وجل. تقييم العباد ليس من شأنك، من شأن الله وحده. والإنسان أحياناً كلما ازداد ذكاؤه أتقن التمثيل، فقد يخدع معظم الناس لبعض الوقت، وقد يخدع بعض الناس لكل الوقت، أما أن يستطيع الإنسان أن يخدع كل الناس لكل الوقت هذا مستحيل، أما أن يخدع خالقه أو أن يخدع نفسه التي بين جنبيه ولا لثانية واحدة. لا تخفى على الله خافية، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيرة. إذاً إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وكفى بربك بذنوب عباده خبيراً بصيراً. استرح وأرح، لا تقيم أحداً، لا تكفر بالتعيين، مسموح لك أن تكفر من دون تعيين. كيف؟ من قال إن الله لا يعلم فقد كفر، كلام عام، هذا ما في مشكلة. من أنكر فرضية الصلاة فقد كفر، لكن النبي علمنا صلى الله عليه وسلم أن صحابته الكرام في مرات عديدة لعنوا شارب الخمر هكذا مطلقاً، لكن مرة جيء للنبي بشارب خمر فلعنه الصحابة، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال: ولكنه يحب الله ورسوله. فأنت لست مكلفاً أن تقيم الناس، هذا ليس من شأنك ولا من اختصاصك ولا من إمكانك، ولا يتعلق به علمك، أنت ترى الظاهر، أنت تحكم بعلانية الناس، أما سرائرهم ينبغي أن تكلها إلى الله عز وجل، أنت لك الظاهر. أضرب هذا المثل دائماً، يعني إنسان من أهل الغنى وله آلاف الدنومات، جاء من يهمس في أذنه أنك إذا تبرعت من آلاف الدنومات بدنم واحد لينشأ عليه بيت من بيوت الله، اضطرت البلدية أن تنظم أرضك وأن تجعلها مقاسم، فإذا كانت مقاسم تضاعف سعرها، وقد يكون هذا صاحب الأراضي لا يصلي إطلاقاً، ولم يدخل الدين في حساباته إطلاقاً، ولم يعرف الله إطلاقاً، ولم يبتغي الجنة إطلاقاً، لكنها فكرة تجارية، أنه إذا تبرع بدنم
لمسجد تضطر البلدية أن تنظم أرضه إلى مقاسم، وإذا نظمت إلى مقاسم تضاعف ثمنها.

في بعض الأمثلة من السيرة مأخوذة، رجل مع رسول الله في القتال، النبي قال من أهل النار، هذا من إعلام الله له، أصيب بجراح فجاء بسيفه وضعه على الأرض وانحنى عليه حتى قتل نفسه. أنت لا تعلم هذا الذي يفعل لماذا يفعل، لذلك إنما الأعمال بالنيات. أنا لا أجيب عن أي سؤال متعلق بتقييم شخص، أقول دائماً تقييم الأشخاص من شأن الله وحده، وإياك أيها الإنسان، ثم إياك أن تتورط بتقييم الأشخاص. لكن أن ترى إنسان شارب خمر أمامك تقول هذا ولي، لا، هذا أيضاً لعب بدين الله، هذا عاصي، لكن قد يتوب ويسبقك، ممكن. لا تتكبر على عاصي، لعل الله يغفر له، أو لعل الله يحمله على التوبة، أو يسوق له شدة يحمله على التوبة فيسبق الذي عيره بهذه المعصية. لذلك من أجمل ما ورد في بعض الأحاديث أنه ورد: الذنب شؤم على غير صاحبه، الذنب شؤم على غير صاحبه، إن ذكره فقد اغتابه، وإن رضي به شاركه في الإثم، وإن عيره ابتلي به. يعني صديقك ارتكب معصية، أنت الله عافاك، مع أنك عوفيت من هذه المعصية ولم تقترفها، لكن هذا الصديق اقترفها أمامك، فأنت أمام سلاسة مزالق. أن تقول فلان ارتكب هذا العمل الشنيع، أين عقله؟ فقد اغتبته. أو أن تقول والله شاطر، يعني حقق بعض أهدافه بطريقة أو بأخرى، شاركته في الإثم، وإن عيرته أين عقله؟ أين دينه؟ أين؟ وأنت تظن أنك محصن، ابتليت بهذا الذنب مرة ثانية. لذلك ما قرأت كلمة لنبي كريم تعرض لإغراء النساء كسيدنا يوسف، قال ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. أرأيت إلى هذا التواضع؟ أرأيت إلى هذا الافتقار إلى الله عز وجل؟ ربي إن لم تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. إذن إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. أرح واسترح، أرح واسترح، لا تقيم الأشخاص أبداً، لكن إن رأيت إنسان يعصي الله أيضاً لا ينبغي ألا تنزلق إلى كلام العوام، لعله ولي ما نعرف، لا، هذا كذب ولعب في دين الله، ويسبب إرباكاً في تقييم الناس، هذه معصية، والمعصية معصية والطاعة طاعة، لكن نحن نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. وأنت لست مكلفاً إطلاقاً أن تسبر أغوار نفسه، ولا أن تحلل من أنت، أنت وصي عليه، أنت لست وصياً عليه، ولست وصياً عن أحد، أنت عليك من نفسك، وعليك أن تطيع الله عز وجل، وأن تتعرف إليه، ودع الخلق لخالقه. إن ربك هو أعلم، أعلم منك ومن كل الناس ومن الخلق أجمعين، إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله، وهو أعلم بالمهتدين. لذلك هذه الخلافات بين الأمم والشعوب والحضارات، تارة يقال صراع الحضارات، وتارة يقال حوار الحضارات، وتارة كل يدعي وصلاً بليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك، وهذا الحوار وتلك الخصومات ورد في بعض الآيات الكريمة: الله يفصل بينهم يوم القيامة، الله يفصل بينهم يوم القيامة. إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله،

وهو أعلم بالمهتدين. الآن هناك مشكلة ولا بد من تمهيد لها، وهو أن الطرف الآخر المعاندين الكفار المشركين الملحدين، الطرف الآخر يتربص بالمؤمنين، كلما نطق مؤمن بكلمة يتصيدون ثغرة في كلامه ويكبرونها ويقيمون الدنيا ولا يقعدونها. تحدثت مرة قتل امرئ في بلدة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب مسلم مسألة فيها نظر، يعني في تصيد، في قنص، في رغبة أن يبحث الطرف الآخر متوهماً عن ثغرة في الدين فيقيمون الدنيا ولا يقعدونها. الآن الأمثلة لا تعد ولا تحصى، يعني إذا قال المسلم لا إله إلا الله لا ينجو من النقد، طائرة الصندوق الأسود سجل بربانها توكلنا على الله ثم سقطت، اعتبروا كلمة توكلنا على الله أنه إرهابي وأنه هو الذي أسقط الطائرة ربانها، طائرة مصرية في عليها عدد كبير من الخبراء العسكريين، وقد ترجح الروايات أنها أسقطت من قبل جهة معادية، لكن كلمة توكلت على الله لربان الطائرة عدت سبباً مبرراً إلى أنه هو الذي أسقطه. فالطرف الآخر دائماً يتهيأ لاقتناص الثغرات فيما يقال في جانب الحق. الآن هؤلاء المشركون يقولون كيف تأكلون ما قتلتم أنتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ هم عدوا الموت قتلاً من الله، وعدوا الذبح قتلاً بأيدينا، فالذي تذبحونه من البهائم من الأنعام تأكلونه حلالاً طيباً، أما إذا ماتت الدابة لا تأكلونها، ما هذا التناقض؟ والحقيقة في نقطة دقيقة جداً يفرق بها بين الموت والقتل. أوضح مثل المصباح الكهربائي، لو أنك قطعت عنه الكهرباء ينطفئ، الطاقة الممدة له قطعتها عنه فانطفأ، هذا هو الموت. أما إذا كسرت هذا المصباح الطاقة موجودة لكن أتلفت بنية المصباح، هذا هو الذبح. هم لم يفرقوا بين القتل والذبح، ذلك أن الموت انقطاع الإمداد الإلهي، انقطاع الإمداد الإلهي، فالجسم كامل، لو كان إنسان مضطجع على ميزان ووافته المنية وهو على الميزان لا يقل وزنه ولا واحد بالمليون من الغرامات. أيها الإخوة الكرام، النقطة الدقيقة في الموضوع تحتاج إلى تفصيل، ذلك أن في الإنسان جهازاً سأصفه لكم ومثله في الحيوان الذي نأكل منه. الإنسان إذا رأى في بستان أفعى أو ثعبان تنطبع صورته على شبكية العين إحساساً، ثم تنتقل الصورة إلى الدماغ إدراكاً، بالدماغ في مفهومات الثعبان حصلت من دراسة أو من قصة أو من مشاهدة أو من تجربة، هذه المفهومات بمجموعها تنبئ أن لدغة الثعبان قاتلة، فالدماغ يدرك الخطر. الآن يلتمس، هو ملك الجهاز العصبي، والجهاز العصبي أوامره كهربائية، يلتمس من ملكة النظام الهرموني الغدة النخامية اللي وزنها نصف غرام، يلتمس

الناس من ملكة عن طريق وسيط اسمه تحت السرير البصري أن تواجه الخطر، فالغدة النخامية تحت يديها أجهزة أمنية تعطي أمراً للكظر الذي فوق الكلية، تعطي أمراً للكظر أن يواجه الخطر، فالكظر يعطي خمسة أوامر. أول أمر إلى القلب، يرتفع نبض القلب إلى أن يصل أحياناً إلى 180 نبضة، والنبض الطبيعي 80، فالخائف لو قسنا نبضه لكان 160-170. ثم الأمر الثاني إلى الرئتين، يزداد وجيبهما والخائف يلهس. ثم أمر ثالث إلى الأوعية المحيطة بالجلد، تضيق لمعتها فيصفر لون الخائف كي يذهب الدم الفائض إلى العضلات. والأمر الرابع هو للكبد، يطرح كميات من السكر إضافية. والأمر الخامس إلى الكبد أيضاً، يطرح هرمون التجلط، تزداد لزوجة الدم عند الخائف. بالضبط هكذا يواجه الكظر الخطر، بأمر من النخامية، بالتماس من الدماغ، بمعلومات من العين. هي أول فكرة. الفكرة الثانية، القلب لأنه عضو نبيل وخطير ومصيري، لا يمكن أن يتلقى الأمر بالنبض من جهة بعيدة عنه، كما أنه لا يمكن لمستشفى تجرى فيها عمليات جراحية أن تعتمد على الشبكة العامة. لو حدث خلل بالشبكة العامة وانقطعت الكهرباء والمريض مفتوح قلبه وجميع الأجهزة تعمل بالكهرباء، إذن يموت المريض فوراً، فلا بد من مولدة خاصة لغرفة العمليات. الآن لأن القلب عضو نبيل جداً وخطير جداً ومصيري جداً، لا بد من مركز كهربائي ذاتي في القلب يمد القلب بالنبض الكهربائي. قال هذا المركز لو أنه تعطل هناك مركز احتياطي ثاني، لو أن الثاني تعطل هناك مركز احتياطي ثالث، لكن هذه المراكز الثلاث لا تمد القلب إلا بالنبض النظامي فقط، 80 نبضة بالدقيقة فقط. أما الإنسان إذا كان خائفاً أو يصعد درجاً أو يواجه عدواً، ما الذي يرفع النبض ل 130؟ إدراك الخطر عن طريق العين، ثم التماس الدماغ من النخامية، التصرف، والنخامية تأمر الكظر والكظر يعطي الأوامر. إذاً الأمر الاستثنائي بالنبض يأتي من أين؟ من الرأس عن طريق الكظر، والأمر النظامي بالنبض يأتي من القلب مباشرة. هي مقدمة. الآن نحن أمام دابة نريد أن نذبحها. النبي عليه الصلاة والسلام من توجيهاته النبوية أنه أمرنا ألا نقطع رأسها، بل أن نكتفي بقطع أوداجها فقط. وليس في عهد النبي، وليس في مكان في الأرض، ولا بعد 100 عام، ولا بعد 200 عام، ولا بعد 500 عام، ولا بعد 1000 عام، ولا بعد 1300 عام، ربما بعد 1400 وقليل، توصل العلم إلى فهم حكمة توجيه النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الدابة إن قطعنا رأسها كما تفعل معظم المسالخ في العالم، يعلقونها من أرجلها ويقطعون رأسها، بقي الأمر الذاتي للقلب 80 نبضة. 80 نبضة لا تخرج من الدابة إلا جزءاً يسيراً من الدم، ويبقى الدم في الدابة. أما لو بقي الرأس موصولاً لجاء الأمر الاستثنائي من الدماغ إلى الكظر
إلى القلب وارتفع النبض.

180 نبضة، وال180 نبضة كافية لإخراج الدم كله من الدابة. إذاً هو لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. هذا الحديث وحده من دلائل نبوة النبي عليه الصلاة والسلام، ذلك لأن الدم وهو في الإنسان الحي طاهر. لماذا؟ لأن ثلاثة أجهزة من أدق الأجهزة تصفيه باستمرار. أول جهاز هو التنفس، في بالدم ثاني أكسيد الكربون الناتج عن احتراق السكر، هذا الغاز ثاني أكسيد الكربون يتعلق بالكريات الحمراء فيجعلها سوداء، ويأتي الدم إلى الرئتين، الكرية الحمراء تطرح ما علق عليها من غاز ثاني أكسيد الكربون وتأخذ مكانه الأكسجين فيغدو الدم أحمراً. إذاً الرئتان تصفيان الدم، والكليتان تصفيان الدم من كل الحموض التي تؤذي الإنسان، وفي طليعتها حمض البول، ومئات ملايين الغدد العرقية أيضاً تصفي الدم. لذلك الدم وهو يجري في الجسم طاهر، لهذا قال الله تعالى أو دماً مسفوحاً. المسفوح التغت تصفيته. نحن إذا ذبحنا الدابة، إذا ذبحناها صعقة بالكهرباء كما تفعل بعض المسالخ في العالم، أو إذا علقناها من أرجلها وقطعنا رأسها فتعطل الأمر الاستثنائي برفع النبض وبقي أمر القلب فقط، يبقى جزء كبير من دمها فيها، والدم الأمراض كلها في الدم، والفضلات كلها في الدم، حمض البول، ثاني أكسيد الكربون، والدم أكبر مرتع للجراثيم. لذلك الدابة التي تصعق صعقاً أو التي يقطع رأسها عند الذبح كلياً، هذه دابة فيها لترات كبيرة جداً، قد تصل في البقرة إلى 8 كيلو تقريباً. لذلك لو أردنا أن نشتري لحم من بلاد بعيدة وطلبنا الذبح الشرعي لطالبونا بزيادة في السعر، لأنه كان كل دابة فيها 4-5 كيلو أو 8 كيلو وزن الدم. فإذا ذبحت ذبحاً شرعياً وارتفع النبض ل 180 نبضة خرج الدم كله. لذلك لحم الدابة التي تذبح وفق الطريقة الإسلامية لحم زهري، في طعم طيب، ما في مواد مؤذية، ما في فضلات، ما في حمض بول، ما في جراثيم، كله منتهي. فلذلك الفرق كبير جدا بين الحيوان الذي يموت لأن دمه فيه لا يؤكل، وبين الحيوان الذي يذبح ذبحا ويزكى وقد خرج الدم منه. إذن هذه الثغرة التي توهمها المشركون، لماذا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ الله عز وجل حينما يموت الحيوان يقطع عنه الإمداد، تبقى أجهزته كما هي ودمه فيه، إذن لا يؤكل. بينما أنت حين تزكي الحيوان أي تذبحه ذبحاً شرعياً، عندئذ يصبح لحمه طاهراً أزهراً من حيث اللون. لكن مع الأسف الشديد والحقيقة لا بد من أن أذكرها، يعني بلاد كثيرة لا تؤمن بالله أبداً، قد تشترى منها لحوم لبلاد إسلامية، والذين يشترون اللحوم يشترطون الذبح الإسلامي. ماذا تفعل المسالخ الكبرى في العالم؟ تتصل بمركز إسلامي وترسل لهم مبلغ كبير فلكي نظير إعطائهم وثيقة فقط، وأصحاب المراكز هؤلاء المنتفعون الذين يبتزون أموال الناس بالباطل أحياناً يوقعون هذه الوثائق ولا يذهبون إلى المسالخ إطلاقاً، ويتم الذبح بطريقة غير شرعية، وأحياناً يعبرون عن جهلهم وغبائهم حينما يكتبون على علب السمك أن هذا السمك ذبح على الطريقة الإسلامية. يعني أنا لا أرى أن لحماً يعلو على لحم

ذبح في بلاد إسلامية أبداً. في مشكلات كبيرة جداً، وفي استثناءات، وقد يكون في يعني دقة في الذبح الإسلامي، لكن في الأعم الأغلب هناك يعني انحرافات، وهناك يعني تجاوزات ليست في صالح من يأكل هذا اللحم. لذلك هذه الثغرة التي أثارها المشركون، لماذا تأكلون ما قتلتم ولا تأكلون ما قتل الله؟ الله أمرنا أن نذبح الدابة من خلال نبيه صلى الله عليه وسلم، بل أن نبقي رأسها موصولاً بجسمها كي يعمل الأمر الاستثنائي الذي يصدر من الرأس إلى الكظر إلى القلب ليرفع النبض إلى 180، كي يكون هذا النبض السريع سبباً لإخراج الدم كله من الدابة. عندئذ يكون اللحم أزهر اللون، طيب الطعم، بعيداً عن كل ما يؤذي الإنسان. الآية جاءت: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. الآن الإمام مالك قال: إن كنت ناسياً كل. عندنا شيئان، عندنا التسمية وعندنا التزكية. في فرق بين التسمية والتزكية. التزكية أن تذبح الدابة ذبحاً وفق الطريقة الإسلامية بعدم قطع رأسها، بل قطع أوداجها فقط. هذا الذبح الشرعي سماه الفقهاء التزكية، لحم مزكى أي مذبوح وفق الشريعة الإسلامية. بينما التسمية أن تكبر الله أثناء ذبح الخروف. لكن الآية هنا: فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. هناك تفصيل لطيف. الإمام مالك ينبغي ألا يأكل من دابة لم يذكر اسم الله عليها، نسياناً أو عمداً، سواء. الإمام مالك ينبغي ألا تأكل نسياناً أو عمداً، هذا مذهب الإمام مالك. أما مذهب أبي حنيفة رضي الله عنه ورضي الله عن الإمام مالك، أنه إذا كان الإنسان ناسياً للتسمية ينبغي أن يأكل، وإن كان عامداً ينبغي ألا يأكل. الإمام مالك ينبغي ألا يأكل من دابة لم يذكر اسم الله عليها، نسياناً أو عمداً، سواء. الإمام مالك ينبغي ألا تأكل نسياناً أو عمداً. الإمام أبو حنيفة فصل: إن لم تذكر نسياناً لك أن تأكل وسم أنت عليها، وإن لم تذكر عمداً ينبغي ألا تأكل. أما الإمام الشافعي قال: إن لم تذكر اسم الله عليها ناسياً أو عامداً فكل. لماذا؟ قال: لأن الذكر ورد في بعض الأحاديث: فإن ذكرني في نفسي. فالمؤمن يذكر الله في نفسه، بل الأبلغ من ذلك أن المؤمن لا يعقل أن يقدم على ضبع ليذبحه ويأكله، لا يقبل إلا على حيوان أحله الله لنا. إذن هو يذكر أن هذا حلال وهذا حرام، وهو مؤمن فإيمانه ذكر. فعند الإمام الشافعي لك أن تأكل إن لم يسمى على الدابة عمداً أو نسياناً، والإمام مالك ينبغي ألا تأكل إن لم يذكر على الدابة اسم الله عمداً أو ناسياً، والإمام أبو حنيفة فصل: إن لم يذكر اسم الله عليها عمداً ينبغي ألا تأكل، وإن لم يذكر اسم الله عليها نسياناً لك أن تأكل. لكن الكلمة الرائعة أن إيمانك هو الذكر، فإذا لم يذكر اسم الله عليها أذكر اسم الله عليها وكل. هذا موضوع غير التزكية، غير التزكية. التزكية شيء آخر، التزكية قضية دم، يعني إما أن يبقى فيها فالدابة مؤذية إذا أكلت منها وفق طريقة الذبح الإسلامية. أيها الإخوة، بقي موضوع أن كل أمر ذي بال

0: لم تسمي لها فيه فهو أبتر. يعني أنت أمام كأسماء، إذا قلت بسم الله، ما معنى بسم الله؟ من جعل هذا الماء عذباً فراتاً بعد أن كان ملحاً أجاجاً؟ إذا تحب الله، هي نعمة. كيف تشرب الماء؟ سلاساً وأنت قاعد. إذا بسم الله تذكرك بنعم الله وتذكرك بأمر الله معاً. بسم الله تذكرك بنعم الله وتذكرك بأمر الله. إذا كل أمر ذي بال لم يذكر الله جل جلاله قبله أو لم تسمي فهو أبتر. في خبرة أنا لا أعرفها لكن قرأت عنها، أن الحيوان الذي سمح الله لنا أن نأكله إذا أوشك أن يموت يمد رأسه وكأنه يقول تعالوا اذبحوني وكلوني حلالا، بينما الحيوان الذي حرم الله أكله إذا أشرف على الموت لا يفعل هذا، لأن هذا الحيوان الذي خلقه الله لنا قال بعض علماء القلوب إنه حينما يذبح يحقق الهدف من وجوده، كان في خدمة هذا الإنسان، لأن الله سخره للإنسان. فالذين امتنعوا عن أكل اللحوم هؤلاء جانبوا الصواب، وهناك نباتيون لا يأكلون اللحوم إطلاقاً من باب أنه يزاود على النبي صلى الله عليه وسلم، أنا لا آكل لحماً من حيوان عذب بالذبح. فهذا الحيوان خلق ليكون طعاماً للإنسان، فإذا أدى هذه المهمة فقد سعد بتحقيق مهمته. وهي اللقطة التي قرأت عنها، أن الحيوان الذي سمح الله لنا أن نأكله إذا شارف على الموت يمد رأسه وكأن لسان حاله يقول تعالوا اذبحوني وكلوني حلالا. فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين. إذا أصول الدين يخاطب بها الناس عامة، يا أيها الناس اعبدوا ربكم، أما فروع الدين يخاطب بها المؤمنون خاصة، لأنهم على عقد إيماني مع الله، آمنوا بالله خالقاً مربياً مسيراً، آمنوا به موجوداً وواحداً وكاملاً، آمنوا به مشرعاً، آمنوا بعلمه وقدرته ورحمته وحكمته وعدله، لذلك أقبلوا على تنفيذ أمره، والحمد لله رب العالمين.
1: هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الأردني. معاملاتنا بسم الله وعلى بركة الله.
2: كنا وإياكم إخوتي الكرام مع فضيلة الدكتور محمد راتب النابلسي في برنامج تفسير القرآن الكريم. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: أكاديمية التزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية التزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي 079-55-56

0: أربعين ثلاث ثمانيات. أفلح من زكاها.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
0: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلده، شفا بدران، المقابلين، اربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب، من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان، شارع الإذاعة والتلفزيون، والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة، وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
2: فعلاً أطيب منسف باكله.
1: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
3: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
4: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتأكل في مطعم الليث.
3: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
4: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة،
3: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
4: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
3: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟

0: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم. منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
1: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
0: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: كل عظامي بتوجعني،
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100% بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: وين صافن يا زلمة؟
0: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
0: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللمينيت.
6: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغدا التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار. خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: العمر بيطير والراتب بيخلص بكير والمطبخ بده تغيير، وعشان أغيره بدي أدفع دم قلبي ويفضل وريد.
3: مش مستاهل حرقة الدم كتير، مشوار على الفريد بروي الوريد، بتفصل مطبخ جديد بقسط ابتداء من 90 دينار وبزيرو مرابحة وبسعر الكاش.
2: شركة الفريد للألمنيوم بالمطابخ، تنفيذ احترافي بأعلى المواصفات العالمية، عمان شارع القدس خلف الفريق للسيراميك. 07-39-06-781 بالتعاون مع البنك الإسلامي وبنك صفوة. شركة الفريد، رؤية تتحقق. يلا فصل مطبخك عبكير.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح

0: فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا: مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
1: لحظة،
2: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
1: ها ذا مانهاتن فيش ماركت،
2: فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، ملية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
3: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

بَشِيرًا وَنَذِيرًا فَأَعْرَضَ أَكْثَرُهُمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ.

فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل من بين أيديهم ومن خلفهم

ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون.

فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم

وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون.

ستكتب شهادتهم ويسألون.

0: هذا صراط مستقيم.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمود خليل الحصري.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-883-4444. تقبل الله منكم.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار 8 مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
3: وين هالغيب يا رجل؟
4: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا أبدور على شقة.
3: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
4: بس أنا ما معي كاش.
3: يا رجل، إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
4: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
3: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
5: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
6: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
3: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
6: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
3: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
6: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
3: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
6: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
5: مشاوي الليل، 4 فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث جريلز.
7: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.

0: تهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو كلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
3: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك.
2: العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية، ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك عالطعم. وهسه خبرني

0: شو رأيك؟
1: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
0: لحظة،
3: إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟
0: ها، ذا منهاتن فيش ماركت.
3: فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
4: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ رعد الكردي.
6: بسم الله الرحمن الرحيم.
7: بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة قرآنية مباركة تلاها القارئ الشيخ رعد الكردي.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، إسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين.

0: أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور صفوان عضيبات. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله يا سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج العلمي بإذن الله عز وجل.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام ورحمة
2: يعطيك
1: الله.
2: العافية صديقك،
0: حياكم الله.
2: الله يسلمك. أتذكر بالصلاة على النبي عليه
0: اللهم
2: الصلاة والسلام.
0: صل الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. صديقك، بدي أسأل، أنا عندي طفل عمره 8 شهور، بحطه على سجادة الصلاة قدامي وأنا بصلي، وبصير يعني أسجد فوقه وهيك، يعني إنه علشان بس إنه يتعود كنظر إنه يشوفني وأنا بصلي. فهل هذا الإشي فيه خطأ أو لا؟ لأنه خصوصا يصير فيه شوية تشتت، يعني إنه تطلع عليه وأنت بتقرأ وإشي زي هيك.
0: نعم.
2: وفي الشغلة الثانية، أنا مثلا يوم الجمعة الصبح بقرأ سورة الكهف، بحطه جنبي بس أقرأ له إياها كأنها قصة. فإنه يعني ما بعرف هل هذا الإشي فيه إشي غلط ولا صح أو...
0: طيب، ذرية طيبة إن شاء الله،
2: إن
0: تسمع
2: شاء الله يا
0: توجيه
2: رب.
0: إن شاء الله من الدكتور.
2: أشكرك يا فضيلتك. سلام.
0: حياكم الله.
1: السلام عليكم.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام
1: عليكم
0: ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كل عام وانت بخير يا دكتور محمود وفضيلة الشيخ.
0: حياك الله وانت
1: حياكم
0: بألف
1: الله.
0: خير.
3: سيدنا، بالنسبة هسه لبيع الأضاحي، رحنا نشتري ضحية
0: نعم
3: من عند التجار هذول، قال والله بدنا على القبان احنا بنبيع، قلنا له تفضل على القبان. بعد لما حطينا ايدنا على الضحية وبدنا نحط على القبان، ولا بحكي القبان خربان، هل جائز هذا يا شيخ؟
0: طيب انت ما شريت يعني لسه، ما
3: احنا ما نشتري، لما قال القبان خربان غير الكلام، بقول خلص خدها هي بدون قبان، يعني
0: نعم
3: يعني هيك دخلت بالحرام يا شيخ ولا
0: نعم
3: كيف؟
0: شريت منه؟
3: انا ما شريت منه، انا لما قال لي الميزان خربان وبدي ابيعك اياها بسعر غير الميزان، يعني على الميزان كان بده بالكيلو 5 دنانير وربع،
0: نعم
3: اختلفت الهاي ولا بحكي لي هاي ب 420 ليرة بتطلع عليك.
0: طيب
3: السؤال الثاني، احنا ضحينا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين من عند واحد ثاني وما شاء الله عنه زلم محترم، بالاتفاقية اخذناها منه احنا، بالاتفاقية يعني ما قالش فيه قبان، بالاتفاقية.
0: نعم
1: نعم.
3: ولما ضحينا أعطينا المحتاجين وأعطينا الأخوات والإخوان، يعني برضو الأخوات والإخوان محتاجين،
0: نعم.
3: هل جائز إنهم يأخذوا منها الإخوان مش الأخوات؟ يعني
0: طيب، فقراء أكلوا منها؟
3: الفقراء أكلوا منها، يعني طلعوا لهم حصص الفقراء.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: نعم.
3: والله جزاكم الخير وكل عام
1: الله
3: وانتم بخير،
1: يكرمك.
3: وشكرا على هالبرنامج يا دكتور محمود.
0: حياكم الله، والله يتقبل إن شاء الله.
3: الله يرضى عليك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: يعطيك العافية الشيخ.
0: الله يعافيك، الله يسلمك.
4: كل عام وأنت بخير، أنت وفضيلة الشيخ الكريم.
1: حياكم الله.
0: وأنتم بألف خير إن شاء الله.
4: الله يحييك يا شيخ. شيخ، عندي سؤال لو تكرمت.
0: طبعا.
4: هل يجوز للشخص، عفوا، اللي ماله غير شرعي أو قانوني، أن يتبرع مثلا الزكاة أو الصدق أو الحج أو العمرة أو مثلا الأضحية أو العقيقة، فهذا الشيء جائز؟ هل هو حلال أو حرام؟ هذا هو سؤالي.
1: نعم.
4: يا شيخ، وكل الاحترام لك ولفضيلة الشيخ إن شاء الله.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: يعني هل هذا الشيء يحلل عند ربنا أو حرام؟ يعني من دافع القمار، من دافع
0: تسمع، واضح السؤال، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: تمام يا شيخ، بارك الله فيك، يعني هي واضحة يعني، أو من دافع الاحتيال كمان.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: شكرا لك.
0: حياكم الله.
4: بارك الله فيك.
0: فتاوى على الهواء، اتصال أخير.
5: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة
5: كل
0: الله.
5: كل عام وأنتم بخير، تقبل الله منكم الطاعات.
0: منا ومنك صالح الأعمال إن شاء الله.
5: شيخ، أنا في إلي زميل معي بالشغل، روحوا صاحب الشغل، أنا كنت الأقرب لهذا الشخص، فالمعلومات اللي كانت واصلة لصاحب الشغل إنه بتدين كثير من الناس،
0: نعم،
5: بتدين من الزبائن اللي إحنا بنتعامل معهم،
0: نعم.
5: فإجا صاحب الشغل، إجا قال لي صاحبك بيسوي

0: واحد اثنين ثلاثة وبتبين من فلان وبحضروا فلان وهذا، فأنت تعرف هذا الشيء. قلت والله يعني أنا يعني صعب أكذب يعني الكذب حبل قصير. قلت له والله يا معلم هو مظبوط هذا الحكي مظبوط.
1: نعم.
0: فأنا بالحق نيتم من هذا الشيء ولا لا؟
1: طب يعني هذا يعتبر مبرر ل يعني إقالته من العمل؟
0: آه لأنه زي ما تقول المعلم اعتبره بجيب السمعة السيئة للشركة يعني. لأنه إحنا نتعامل مع الزبائن، أنت بتروح تودي للزبائن الغرض وتروح تبين منهم مصاري.
1: نعم تسمع توجيه إن شاء الله.
0: إن شاء الله جزاك الله خير.
1: حياكم الله. فضلت الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله يا سيدي بارك الله فيكم.
1: كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم، ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة وهذا العيد على بلدنا وقيادتنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله تعالى. السؤال الأول، يعني أقل من سنة طفل، أقل من سنة دكتور، الوالد يقول يقوم بوضعه أمامه أثناء الصلاة.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ونبارك للجميع بعيد الأضحى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون الأيام كلها خير على أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بلدنا الأردن الغالي على قلوبنا، كما أننا نبارك لجلالة سيدنا الملك عبد الله ولسمو ولي عهده ولكل العائلة الهاشمية ولكل شعبنا الشعب الأردني، نسأل الله له كل خير.
1: آمين.
2: بالنسبة للسؤال، الطفل يعني نعم يعلم، ولا بد أن نعلمه كيف يصلي وكيف يحب الصلاة وكيف يكثر من ذكر الله، يكثر من تلاوة القرآن الكريم، هذا كله من باب التعليم، وهذا من يعني من مسؤولية الوالدين أن يعلما ذكر الله وطاعة الله تبارك وتعالى. لكن طريقة تعليمه إذا كان صغير جدا،
1: يعني أشهر، يتحدث عن أشهر،
2: هو يتحدث عن طفل صغير يعني بالأشهر، لا يعي يعني معنى الصلاة. نعم يكون قريب منه، هو مجرد أن يشاهد الأب
1: بالضبط.
2: أن يشاهد العائلة يصلون في البيت، وأحيانا تكون الصلاة جماعة وأحيانا سنن وغيرها، هذا يعتبر بحد ذاته تعليم. فليس من شرط التعليم ولا يعني من أركان التعليم أن آتي بالطفل وأضعه بين يدي في الصلاة، لأن ذلك حقيقة يعني يشتت العقل ويجعل الإنسان يفكر في غير الصلاة.
1: وهو أشار إلى هذه الجزئية.
2: نعم
1: ربما يكون سبب في التشتت. نعم وعدم الخشوع.
2: ما دام التعليم يعني يمكن أداؤه من غير أن نأتي بالطفل إلى أمامنا ونضعه بين أيدينا في الصلاة فيشتت ما نحن فيه من ذكر الله وعبادة الله وطاعة الله، ما دام يتأدى بغير ذلك فالأفضل هو مجرد رؤيته، مجرد سماعه للقرآن الكريم في البيت، هذا يعتبر تعليم. فلا يعني يفضل أن لا يأتي به يعني أمامه ويضع أمامه.
1: نعم.
2: وكأنه يعني يراقبه في الصلاة، لا، الأصل في الصلاة أن تكون يعني أن يهيئ لها الظروف التي يخشع فيها حتى تقبل وحتى ترفع عند الله.
1: نعم.
2: عز وجل.
1: تعلم بالنمذجة يسمى دكتور.
2: نعم.
1: قراءة القرآن أيضا، يعني هو أشار قراءة سورة الكهف على شكل قصة أمام هذا الطفل.
2: يعني إذا كان يعني هو قراءة القرآن بحد ذاتها هي طبعا لا شك أنها من واجبات الإنسان نفسه بحيث يفهم ويتدبر في القرآن الكريم، ولا شك أيضا أن مجرد سماع القرآن الكريم حتى للأطفال الذين لا يعون القرآن الكريم سيشكل عندهم نوع أيضا من يعني من التعليم، يعني يتربون على سماع القرآن الكريم وعلى حب القرآن الكريم. هذا لا بأس فيه، يعني إذا كان الطفل بجنبه ولا يلهيه عن قراءة القرآن ولا عن التدبر في قراءة القرآن فكذلك هذا يعتبر من التعليم إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير.
2: نعم، لكن على أن لا يلهيه عن التدبر وعن فهم معاني كلمات القرآن الكريم.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأضحية نسأل الله أن يتقبل من الجميع. الآن في سؤال الأخ، يعني هو لم عملية البيع لم تتم قبل عملية الشراء،

0: كان الاتفاق انه الشراء من خلال الوزن، ثم البائع قال له لا، في خلل ربما بالميزان، مشايله.
1: نعم
0: عمليه البيع لم تتم. هذه
1: نعم.
0: هي جزئيه، والجزئيه الثانيه كيفيه توزيع الاضحيه دكتور.
1: هو بدايه ما دام عمليه البيع لم تتم، يعني خلص باعتبار
0: في حل من امرهما.
1: نعم، كل واحد منهما في حل من امره.
0: نعم.
1: البائع والمشتري. وان كان البائع صادق، يعني القبان فعلا خرب عند توزين هذه الأضحية، فيجوز بيعها يعني من غير وزن، هي مبينة واضحة كبيع الصبرة كما في الفقه الإسلامي، فيجوز بيعها وهي واضحة ومليئة ويعني بالغة من السن، لابد من التأكد من شروط الأضحية إذا توفرت فيها وسمينة تعتبر مضحية، يعني فالشروط متوفرة، بالتالي هي أضحية جائزة بإذن الله عز وجل.
0: كيفية التوزيع دكتور؟
1: مسألة توزيع الأضحية، يعني أولا لا بد من أن يكون هناك حصة للفقراء. هذه الحصة الفقهاء الشافعية قالوا ولو القليل، يعني أن لا تقل عن نصف كيلو. هو دائما أكثر الناس يعني يجعلون الثلث للفقراء، هذا من السنة وهذا هو الأفضل والأكمل، أن يكون الثلث الأضحية لأهل البيت، لمن ضحى ولأهل البيت، والثلث الثاني للفقراء المحتاجين فعلا للحم الأضحية، والثلث الثالث يوزع كهدايا للأصدقاء، للجيران، للأقارب. نعم، فهذا هو الأكمل والأفضل وهذه هي السنة. لكن في النهاية لو أكل الأضحية كاملة هي أجزأت، لكنه أثم، ولا بد يعني أن يعوض ذلك بمثل هذه الحصة، نصف كيلو. هذه لو يشتريها مشترى آخر شيء إذا كان يعني استهلكها كاملة، ويجعلها للفقراء، لابد هذه الحصة أن تصل للفقير.
0: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. الصدقات يعني بكل أشكالها إذا كانت من كسب حرام، حكم الصدقة؟
1: طيب.
0: نعم، إذا
1: لا
0: كانت من
1: يقبل
0: كسب حرام.
1: إلا طيبة. الأصل بالصدقة أن تكون من أطيب ما عند الإنسان من المال. الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قلنا في بداية الإجابة. فالمال الحرام طريقة التخلص منه يكون يعني نعم بوضعه في يعني يعني خلنا نقول بنية التخلص به لا بنية الصدقة، لأن الصدقة لا تكون بمال خبيث. يعني نحن نتخلص من هذا المال، نضعه مثلا في حمامات المساجد، نضعه في أمكنة حتى يعني ليس في المسجد نفسه إذا أردنا أن نتصدق، لا يكون في كل يعني أنواع الصدقات، إنما نجعله يعني لبعض الفقراء، ونجعل قسما منه للحمامات العامة، للمرافق العامة، لخدمات المسلمين العامة. هذا على نية التخلص من المال الحرام، على نية التخلص، ويؤجر بنية التخلص من المال الحرام لا على أنه صدقة، لأن الصدقة لا تكون إلا بمال طيب.
0: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية الآن، طول يعني هي كالشهادة، طلب من مدير أو صاحب العمل يعني في موضوع معين شهادة على حدث معين، وأجاب بما شاهد وبما يعلم، وكان ذلك سبب في فصل الآخر من العمل.
1: والله ما دام صادقا ولم يسعى في الإفساد بين صاحب العمل وبين هذا الموظف، ولم يعني المسألة ليست مسألة نقل كلام بغير حق، إنما
0: نعم.
1: هو سئل فأجاب، ولا بد في الإجابة أن يكون صادقا. لكن يستطيع طبعا أن يتلطف بهذا الموظف، مثلا يقول يعني نعم هو فعل ذلك، لكن يعني نرجو أن تترك له فرصة، لعل الله عز وجل مثلا يهدي يعني فلا يستدين بهذه الطريقة من زبائن المحل. لأنه حقيقة هي قد يكون هذا العمل الذي عمله الموظف يضر بسمعة المؤسسة، بالتالي مدير الشركة أراد يعني فصله لهذا السبب. يعني هو بحسب تقديره فعل الصواب، بحسب تقديره إن كان يعني يفعل ذلك، لكن لو ترك له فرصتين لكان أفضل.
0: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: سلام عليكم يا شيخنا.
0: عفاكم الله.
2: الله الزفير. شيخنا بدي أسأل عن شراء الأضحية أو العقيقة أو الذبيحة بشكل عام، بطريقة أنه يذبح وبعد ما يذبح يوزن ويبيعه على الوزن، مثلا الكيلو بخمس دنانير أو عشر دنانير، بحيث أنه ما بيكون معروف بالضبط يعني كم راح يكون الثمن لا للبائع ولا للمشتري، فما حكم هذا المعاملة؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: الله يجزيك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور محمود.
0: الله يسلمك ويعافيك.
3: نرحب بك وبضيفك الكريم.
0: حياكم الله.
3: دكتور محمود، أنا عندي استفسار عن موضوع استدبار القبلة، بالذات في صلاة الجمعة لما يكون الإمام يخطب ويكون بعض المصلين راكين بظاهرهم على الحيط وظهرهم باتجاه القبلة، وجههم عكس اتجاه القبلة، فهل يجوز هذا الكلام أو غير جائز؟ وماذا صحته إذا سمحت؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: شكرا لك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
4: كل عام وانتم بخير وإلى الله أقرب.
0: وأنتم بألف خير إن شاء الله.
4: حبيبنا، بدي أسأل سؤال الله يرتالي.
0: تفضلي.
4: سمعت أثناء يوم الوقفة أحد الشيوخ بيحكي إنه الله سبحانه سيدنا محمد طلب من الله سبحانه وتعالى يغفر للحجاج في يوم عرفة، فحكى ما استجاب له. لما أجى في مزدلفة قال غفر له حتى حقوق العباد. فكيف يا ابني العزيز إذا واحد أكل ميراث أخواته وأكل وعاك لأمه وهذا وراح بحج كل سنة صار أربع حجات، هل هذا يغفر له يا ابني العزيز؟
0: تستمعي للإجابة إن شاء الله.
4: الله يرضى عليك.
0: معنا اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
5: السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
5: بدي أحكي مع إزالة القرآن الكريم. الله
0: حياكم الله. أنت على الهواء مباشرة، برنامج فتاوى.
5: الله يعطيك سيد الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
0: عليكم السلام ورحمة الله. السلام.
5: الحمد لله، أكرمنا الله هذا السنة بالحج وجينا مبارك، الحمد والشكر لله.
0: الحمد لله على السلامة.
5: ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أول شيء أشكر وزارة الأوقاف الخدمات اللي قدمتها إنا ومراعاتنا، وبعدين مباشرة من مزير الأوقاف كان يتكرم يجي علينا يزورنا ويطلب ويشوف، وكمان الحكومة السعودية اللي قدمته إنا السنة أنا ما مر علي نهائيا إشي يشكروا عليه، بالتوفيق طبعا مع حكومتنا في المملكة الأردنية الهاشمية، والله يديهم كل الخير حكومتنا وحكومة المملكة العربية السعودية على الخدمة اللي قدموها. أنا رحت عمرات كثيرة بس زي السنة ما مر علي
0: ما شاء الله. الله يتقبل.
6: الحمد لله.
5: السؤال الصغير، في بعض الأخوان الأفارقة والأسويين بتكون تصلي أنت بمر قدامك ما بحسب حساب، تحط يدك بزيح يده، وإحنا عنا والله بلاد الشام كان إخواننا من فلسطين.
0: نعم.
5: بيراعوا الحكي هذا، يعني ما بعرف شو اللي بصير. اثنين، أنا لما رحت أرمي الرمي في الجمرة غلطت، رحت بلشت في الكبرى بالصغرى قبل الوسطى والصغرى، فذكرت فسمح لي أحد الشرطة الله يستر على عرضه وفقه إني أعيدها، حكيت له أنا غلطان جاي من فوق، بعتها مرة ثانية، فهل علي شيء هل اللي صار هذا؟
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
5: الله يجزيكم الخير.
0: حياكم الله.
5: أنا سأتوا
0: إذا حياكم الله وتقبل الله حجكم، وإن شاء الله يعني حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور بإذنه تعالى. مجددا دكتور، اهلا ومرحبا بكم.
1: يا حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
0: شراء الـ يعني هي النية أضحية، وشراء اللحم شراؤها لحما، وهل يختلف الحكم اذا كانت عقيقة؟
1: نعم، يعني موضوع ان يشتري الذبيحة على وزن اللحم بعد الذبح.
0: نعم.
1: هذا إن لم تكن عقيقة ولا أضحية ولا منذورة، إنما أراد أن يذبح ذبيحة هكذا يعني من أجل أن يوزع لحمها، الهدف هو اللحم
0: صدقة. نعم.
1: ويوزعه على الفقراء مثلا أو يجعله للبيت، فهذا يعني جائز. هذا ماشي يعني كمن يشتري، العلماء قالوا مثل الصبرة، من أراد أن يشتري الصبرة اللي هي مثلا أن يشتري يعني شيء مكوم بقطعة قماش كبيرة لا يدري ما فيها وتقدر بثمن معين، يعني هذه جهالة مختفرة. أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور فلا بد من تمام ملكها قبل ذبحها. والآن أنت لما تشتري

0: الأضحية على وزنها، أنت لسه بتعرفش كم ستدفع
1: نعم
0: وكم سيكون هناك لحم، يعني ثمنها إلى الآن لم يستبن، وأنت تذبحها وهي على ملك اللحام أو البائع.
1: نعم
0: فالأضحية، العقيقة، الدم المنذور لابد من تمام ملكها قبل ذبحها، ولا يصح أن تذبح وهي على ملك اللحام.
1: بالتالي لا يجوز
0: نعم
1: شراء لحم.
0: نعم أن تشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية ونحوها، هذا هو يعني الجائز.
1: جزاكم الله
0: نعم.
1: خير دكتور. يعني من أداب الجمعة هناك أداب كثيرة فضيلة الدكتور، هو أشار جزئية استدبار القبلة.
0: نعم، موضوع استدبار القبلة يعني احنا هذا بنشوفه كثير في مساجدنا في يوم الجمعة خاصة، ونحن نتكلم عن يوم الجمعة، تجد الجدار أحيانا يفصل في المسجد في نصف المسجد، فيعني يجلسون وظهورهم للخطيب وللقبلة. ربنا عز وجل يقول: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. لذلك الفقهاء قالوا من السنة أن يستقبل القبلة حتى في خطبة الجمعة. يعني هو في المجالس العادية لما إنسان يكون بتحدث معك، أليس من الأدب أن نجلس ونحن ننظر إليه لا أن نستدبره؟ فهذا نعم من الآداب العامة، وهو من السنن، يسن لمن يستمع لخطبة الجمعة أن يستقبل القبلة وأن ينظر إلى الخطيب إن استطاع وإن كان يعني في مد بصره. لكن إن كان من ذوي الحاجة، إن كان متعب وما في إلا هذه الجلسة التي قد يستدبر فيها القبلة، فلا حرج
1: إذا كان من أصحاب الأعذار.
0: نعم، إن كان من أصحاب الأعذار كمرض أو يعني أحيان بعض لا يستطيع أن يجلس من غير أن يركي ظهره مثلا إلى جدار.
1: جزاكم الله خير، نسأل الله أن يتقبل من الجميع الحجاج فضيلة الدكتور، وأن ييسر لي يعني من يكتب له الحج في هذا العام. الآن في فضل الحج في هناك أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها يعني عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، يغفر للحاج ولمن يستغفر له. الأخت السائلة: إذا كان آكل لحقوق الآخرين دكتور؟
0: والله هي حتى يعني الأحاديث العامة والآيات العامة التي جاءت في مغفرة الذنوب حتى لو كانت كلها، إن الله يغفر الذنوب إلا أن يشرك به، وكل الآيات والأحاديث محمولة على حقوق الله عز وجل، على ما بين العبد وبين الله تبارك وتعالى من معصية لم يتعدى فيها على حقوق العباد. لم يتعدى فيها على حقوق العباد. أما الحقوق التي أكل فيها مال إنسان أو تعدى فيها على إنسان آخر بأن ضرب غيره أو تعدى، يعني هذه لا بد من المسامحة ولا تسقط إلا بالمسامحة.
1: حتى الشهيد دكتور؟
0: نعم، حتى الشهيد تغفر كل ذنوبه، إلا يعني مثلا دين من الأمور التي لا بد يعني أن ليش؟
1: لأنه حقوق العباد،
0: لأنه
1: حقوق
0: حق
1: العباد.
0: من حقوق العباد، فكل حقوق العباد مبنية على المسامحة، لا بد أن يكون هناك مسامحة. يعني لأنك واحد يعني سارق من الناس أموالهم ثم بعد ذلك يقول يغفر لي، نعم يغفر لك ما بينك وبين الله، وحق الله حتى في هذه السرقة يغفر، لكن أين حق العباد؟ لا بد من إرجاعه لهم أو المسامحة.
1: جزاكم الله خير دكتور. المرور أمام المصلين فضيلة الدكتور في الحرم المكي والحرم المدني،
0: هو يعني في الأزمات حتى في صلاة الجمعة أحيانا في بعض المساجد الكبيرة، وتريد أن تمشي إلى مكان قد يكون فيه فراغات بين المصلين ولا تستطيع أن تصل إليها إلا من خلال المرور بين يدي المصلين، فهذا يعني مما يتسامح فيه. ولذلك أيضا نص الفقهاء على أن المرور بين يدي المصلي إن لم يكن هناك سبيل يعني للمرور إلا بهذه الطريقة في الحرم المكي في الحرم المدني مما يتسامح فيه، لكن هذا يعني شرطه أنه ما إلي طريق إلا من خلال المرور بين يديهم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير: إعادة الرمي دكتور.
0: الآن موضوع تقديم الوسطى الكبرى

0: على الوسطى والوسطى على الصغرى، يعني عكس هذه
1: نعم
0: الجمرات، هو خطأ. يتداركه الحاج بإعادة الرمي.
1: نعم
0: فأنا الذي فهمته من السائل أنه أعاد،
1: سمح له وأعاد.
0: سمح
1: نعم
0: له وأعاد، لكن لو لم يعد، يعني هنا الإشكالية تكون بأنه لم يرمي هذه الجمرة على الترتيب، لكن ما دام قد أعاد فليس عليه شيء، لأنه
1: أعاد ليس على شيء،
0: لأنه الأصل أن يعيد.
1: إذا لم يعد،
0: والله هذه لست متأكد منها، لعلي أتأكد منها وفي نهاية البرنامج إن شاء الله نجيب عنها
1: بإذن الله. نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: ألو.
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، كيف حالك؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: الله يسلمك يا رب. أنا حكيت لك من شوي بالنسبة لمال الحرام والغش
1: نعم
2: يعني بكافة أشكاله يعني.
1: نعم
2: بس احنا كان سؤالي واضح، هم ما انت ما زالوا يعني مستمرين بهذا الشيء، تمام، بس الاضحيه او العقيقه هل تجوز او الحج او العمره من هذا
1: الباب؟ اجاب فضيله الدكتور،
2: اجاب بس هم غير متراجعين، يعني اجاب اذا في حال اذا بده يتلفوا يعني ويتوب الى الله، لكن هم مش تايبين الى الله.
1: نعم
2: بس هذا هو،
1: ان الله طيب لا يقبل الا طيب، اجاب فضيله الدكتور.
0: هي الاضحيه لا تكون الا من مال طيب ومال، يعني ليس من أموال الحرام، لا تجوز الأضحية من مال الحرام، وقلنا احنا عممنا الأضحية والصدقات، فهو يتخلص منها لا بأضحية ولا ببناء مسجد، إنما يتخلص بها بالمرافق العامة للمسلمين، المال الحرام مع التوبة، ويشترط في التوبة، إن لم يتوب طبعا يعني هذا إثم عظيم وإثم كبير، وهذه لا، حتى تخلص من المال الحرام لا يقبل. نعم
1: الإجابة واضحة أخي الكريم.
2: شكرا لكم، انا اسف جدا.
1: لا بالعكس، احنا بخدمتك.
2: تسلم بارك الله.
1: حياكم الله. حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
3: اللهم صل على سيدنا محمد.
1: صلى الله عليه وسلم.
3: سؤالي كالتالي، اذا كان المصلي في في في يعني في الصلاه، داخل في الصلاه،
1: وسمع
3: قول صلى الله عليه وسلم الرسول، هل يصلي هو في الصلاة؟ هل يجوز أنه يرد اللهم صل على سيدنا محمد وهو داخل الصلاة، سواء كان في مأموم أو في صلاة السنة أو في غيره؟ هذا سؤالي لو سمحت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله، جزاك الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أغلبك بدي أسأل سؤال عن العقيقة.
1: تفضل.
4: عقيقة الطفل البكر.
1: نعم.
4: في أشخاص بيحكوا إنه لازم على 7 أيام وعلى 21 يوم وعلى 14 يوم، وفي ناس بيحكوا إذا راحت هاي الأيام إنه ما بقدر يعق، فبدنا جواب.
1: السنة بالنسبة. هذه السنة، وتسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. شكرا.
1: مبارك وذرية طيبة وصالحة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
5: يا الله
1: دائما يا الله. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: حياك وحيا ضيفكم المحترم.
0: حياكم الله يسلمك.
1: الله يسلمك.
5: خالد خجيل معك دكتور. الله
1: يسلمك. حياك الله خالد.
5: والله دكتور اليوم خشينا في نقاش مع أحد الأشخاص اللي هو بيقول لك يعني المرأة إذا كانت في بيتها إنها تصلي، يعني ما تكون لبيتها لحالها، فيش ناس عندها بالمرة، إذا كانت مثلا تصلي مفرعة عادي، ما تلبسش حجاب، ما تلبسش شيء.
1: نعم.
5: والله يعني ما خشتش مخي أنا، فحبيت أستفسر من عطوفك. الله يسلمك.
1: نعم أنت تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
5: الله يجزاك الخير. الله يجزاك.
1: حياكم الله.
5: على دكتور.
1: هلا أخ خالد. عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام. السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة
0: السلام
1: الله.
0: السلام ورحمة الله.
6: كل عام وأنتم بخير يا رب.
1: وأنت بألف خير إن شاء الله.
6: شيخ أنا اشتريت سيارة عن طريق شركة. فدينت من الوالد مبلغ 1000 دينار، قلت له بعد 4 أشهر أو 5 أشهر أنا بسدك إياه.
1: نعم.
6: وبعد 4 أشهر أنا ما قدرت أسد إياه، وخلوني أضطر إنه أنا أسحب قرض من برا. تمام.
1: نعم.
6: والمعاملة في البيت يعني خاصة معي أنا من بين إخواني بيعادوني بأي شغلة، بتطاوشوا معي مع أي شغلة، بضطر أولادي مع أي شغلة، إذا بطلع فوق أنا أولادي.

0: احسن ومش لاقي حل. يعني شو اللي انا بقدر عشان ارضي رب العالمين وثم بس
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: شكرا يا شيخ.
1: حياكم الله.
2: السلام
1: اتصال
2: عليكم.
1: أخ، اتصال أخير. طيب نجيب عن الأسئلة الموجودة. اللهم صل على
2: اللهم
1: سيدنا
2: صل على
1: محمد في كل وقت وحين.
2: آمين.
1: الصلاة على النبي دكتور أثناء الصلاة،
2: يعني هو المصلي داخل صلاته يرتبط بالأذكار الواردة أثناء الصلاة لا بغيرها. فإذا كان فقهاء الشافعية يعني أبطلوا صلاة من يشمت عاطسا، يعني إذا عطس عاطس خارج الصلاة إجا قال الحمد لله، فالمصلي وهو يصلي قال له يرحمك الله، ويعني هذا الكلام أبطلوا صلاته فيه.
1: نعم.
2: فكذلك لا يرتبط، يعني الأصل أنت مرتبط بأذكار بقراءة بأوراد معينة، لا يجوز لك أن تنتقل إلى غيرها. مقام القرآن الكريم أنت بتقرأ قرآن كريم، ما بيصير إذا واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بجنبك وأنت تصلي أثناء قراءة الفاتحة أن تنتقل من قراءة الفاتحة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك انتقلت إلى ذكر خارج، يعني خارج عن الصلاة وخارج عن هذه اللحظة التي أنت تقرأ فيها سورة الفاتحة.
1: لكن إذا كانت مثلا مررنا بآية فيها ذكر الجنة فيها النار مثلا نسأل الله
2: هذا
1: الجنة،
2: مرتبط
1: استعادة
2: بك وأنت تصلي،
1: أو آية
2: نعم.
1: محمد رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم، هذا مرتبط أيضا بك وأنت تستمع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة.
1: جزاكم
2: نعم.
1: الله خير دكتور. حكم العقيقة دكتور ووقت العقيقة.
2: هو السنة يعني في اليوم السابع من ولادة الطفل أن يعق عنه وأن يسمى وأن يحلق شعره، هكذا هي السنة في اليوم السابع. حتى
1: حكم العقيقة دكتور،
2: حكم العقيقة هي سنة.
1: نعم.
2: وهي سنة مؤكدة مستحبة.
1: نعم.
2: يعني نعم قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحض عليها المسلمين وتواتر يعني عليها.
1: نعم.
2: فعل المسلمين بشكل
1: تذبح
2: عام
1: تذبح في اليوم.
2: نعم.
1: السابع
2: الآن تذبح في اليوم السابع الآن كأنه هو سأل
1: إن لم يتمكن.
2: إذا لم يتمكن، إذا لم يتمكن الآن عند الشافعية يعني هو مكلف بأن يذبح العقيقة إذا كان موسرا خلال فترة نفاس زوجته من هذه الولادة اللي هي تقريبا أكثرها 60 يوم، من 40 إلى 60 يوم. فإذا كان موسر خلال هذه الفترة فهو مكلف كسنة أن يذبح عقيقة عن ولده. إذا مرت 60 يوم فترة نفاس زوجته من غير أن يكون موسرا كان معسرا إلى أن سقط عنه هذا التكليف. لكن هل يجوز تأجيلها؟ نعم، لما أوسر بعد ذلك بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنين يجوز لي أن أعق أن يعني أن أذبح هذه الذبيحة عقيقة عن ولدي، يجوز. الآن الطفل إذا بلغ ولم يعق عنه فتصبح السنة معلقة برقبة نفس هذا الطفل الذي وصل إلى سن البلوغ.
1: بعد البلوغ هو يعوق عن نفسه.
2: نعم، يعوق عن نفسه متى استطاع أيضا.
1: جزاكم الله خير. صلاة المرأة فضيلة الدكتور وهي كاشفة لشعرها،
2: طبعا لا يجوز، هذا باتفاق، ولم نسمع لا من قول فقيه لا من قريب ولا من بعيد بجواز هذه الصلاة، لا في بيتها ولا خارج بيتها، في بيتها في غير الصلاة لها ذلك. لكن الصلاة هناك عورة خاصة في الصلاة، وهناك عورة أمام الأجانب، وهناك عورة أيضا أمام المحارم. فشعرها نعم ليس من العورات التي تكون أمام محارمها، لكنه عورة أمام الأجانب، وهو أيضا من عورات الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة رأسها، صلاة باطلة.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية. طبعا إحنا دكتور سياسة البرنامج الأسئلة اللي يكون فيها عدة أطراف يجب أن نسمع
2: طبعًا
1: من جميع الأطراف
2: طبعًا.
1: فبالتالي مراجعة دائرة الإفتاء
2: طبعًا.
1: أو المحاكم الشرعية، لكن توجيه حسب يعني ما وصل وما ورد من الأخ السائل. يعني الآن وصاحبهما في نهاية الآية الكريمة، وصاحبهما بغض النظر في نهاية الآية وصاحبهما في الدنيا معروفة.
2: نعم.
1: فالآن هو يريد توجيه من فضيلتكم، يعني حسب سؤالي يقول ربما هناك قطيعة من والده ومن شقيقاته.
2: يعني

0: نحن نوصي بأن تبقى مصاحبته بالمعروف مع والديه ومع إخوته ومع أخواته، والصلة الحقيقية تكون لمن قطعك أصلاً، ليس بمبادلة الزيارة بالزيارة، نعم، والواجب بالواجب،
1: ليس الواصل بالمكافأة.
0: نعم، ليس من باب المكافأة هو، نعم، وليس مقابل، إنما من قطعك هو الذي تصله، وهذا أفضل الوصل يعني. نعم. وخاصة إذا كانوا من الأهل، والإنسان يعني يستطيع أن يكبر المشاكل ويستطيع أن، نعم، يصغرها. فنحن نوصي كل أصحاب العلاقة أن يصغروا هذه المشكلة، ويعني أن تكون الألفة بينهم، وأن تكون المحبة، وأن يصبر عليهم، وأن يزورهم، يكرر الزيارة بنية تأليف قلوبهم. لكن موضوع أنه أخذ اضطريت، لأنه أنا سمعته قال، نعم، اضطريت للقرض كأنه بسبب معاملة الأهل، نعم، هذا ليس اضطرار يلجئنا، نعم، للربا وللحرام من أجل، لا أبدا. حتى لو أنا والدي يعني ووالدك لو أمرك بأن تقترض قرضا ربويا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذه معصية لا يجوز الاقتراب منها.
1: هذا في حلول كانت أم يعني، نعم، هو الآن يقول الاتفاق بعد 4 أشهر سداد الوالد 1000 دينار،
0: نعم،
1: بعد 4 أشهر، مرور 4 أشهر لم يستطع السداد، في خيارات ثانية لا يلجأ إلى الربا،
0: نعم، يبقى يداريهم يعني حتى يستطيع أن،
1: حتى لو لم يصرف يمكن التورق دكتور،
0: وفي وسائل كثيرة الاستدانة، بيحاول يعني يستقرض من شخص آخر، في 100 وسيلة يعني. ومن السنة أيضا يعني أن ينظروه إلى ميسرة،
1: فناظرة
0: يعني
1: إلى ميسرة،
0: نعم، إلى ميسرة.
1: جزاكم الله خير دكتور على هذا التوجيه. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية أخوتي الكرام. فتاوى على هو، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، الله يعطيك العافية.
1: عفاك الله، يا هلا.
2: الله يسمعك. في عندي سؤال بس شوي غريب، بس تحملني شوي فيه. هسه أنا عندي الله خلي له 5 خوات، وعندي أخ واحد، وفي قدام بيتنا زي قطعة هيك، يعني خلينا نقول شارع تجاري، بدي أبني عليها وأسوي محل. هل لو الحجة أمي مثلا ساعدتني في المصاري وهي دفعت منها، بتعلهم في الورثة مستقبلا؟ أو أنا إذا بعت سيارتي وذهب مرتي وسويت كل التكاليف على حسابي، برضو بطلع لهم في الورثة ولا ما بطلع لهم؟ يعني أنا ما بديش إنه مثلا أبني مثلا ويجي بعد عمر طويل يحكي كانت أنا بدي حس من المحل، بس هذا هو السؤال. ويرحم والديك أنت والشيخ.
1: آمين وجميع المسلمين يا رب. حياكم الله. فتاوى على هو، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
3: الله يجزيكم الخير على البرنامج الطيب.
1: الله يسلمك.
3: بدي أسأل، أنا عمري قارب على 60، وبدي يعني أسأل هل علي قضاء طلبات؟ يعني يمكن واحد يكون لما بلغ مش عارف أنه صلى، كان يصلي ما كان يصلي، احتياط صلي يعني، علي قضاء بعض الطلبات والصيام كمان. مثلا يكون يمكن يكون واحد ما صام أيام من أول ما بلغ، يعني هل علينا قضاء؟
1: لكن أنت غير يعني غير متأكد أو مدرك أنه في عليك أو ما عليك صلوات فائتة أو لا؟ متأكد من هذه النقطة أم لا؟ أو الصيام عليك صيام أم لا؟ متأكد؟
3: أنا مش متأكد، بس شاك يعني أنه علي صلوات وصيام. هل علي، هل الآن علي أقضيها؟ وأنا بلشت أقضي يعني الصلاة الآن، بلشت من كل صلاة بقضي صلاة.
1: الله يتقبل
3: منك. بس أحيانا يعني بتفوتني صلاة في اليوم أو، نعم، صلاتين، فهل يجوز ذلك؟ ورأي
1: الله يتقبل إن شاء الله، ونتمنى لك دوام الصحة والعافية.
3: الله يبارك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: شيخنا الله يكرمك، نسأل بس عن الزوجة بتسوي واجبها، هذا حلال ولا حرام؟
1: طيب، نعم، تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
1: حياكم الله. 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. إذا معنا اتصال أخير.
5: نجل نحكي مع الشيخ.
1: حياكم الله، تفضل.
5: كيفك؟
1: الله يسلمك.
5: شيخ، أنا اللي قبل شوي حكيت معك بالنسبة للقرض اللي خلوني أسحبه أهلي.
1: نعم.
5: شيخ، أنا لما رحت عليهم قلت لهم أنا كل شهر بدي أعطيكم 100، يعني أنا كل شهر بدي أعطيكم من راتبي 100 دينار، ما بدي أسحب قرض، أنا ما بدي أسحبه يعني.
1: نعم.
5: أنا ما بعدت لهم، بعدت عمامي، بعدت كل الدنيا شهري 100، قلت بالأخير بدي أعطيكم شهر 100 وقت

0: شهر 150 يعني بدي أجور على حالي وخفف على حالي أكل وشرب. قالوا إلا نهاية 5 يكون معانا أو ترحل من الدار.
1: يعني أمهلوك شهر لتأمين 1000 دينار يعني. يعني ماشي. احنا الوالد احنا يعني وجه فضيلة الدكتور انه فناظرة الى ميسرة، الاصل انه يعني يصبر عليك، لكن الان خلال الشهر في حلول ثانية تفضل فضيلة الدكتور وذكرها، يعني بامكانك كان تستدين من شخص اخر، في حلول اسلامية، المهم ما تلجأ الى الربا، هذا ما اشار اليه فضيلة الدكتور.
0: وانا المشكله يا شيخ لاني موظف حكومه ولا اني كاذي، انا زلمه بشتغل على سياره ببيع عليها للجماعه، يعني انا باخذ يوميتي 10 دنانير و9 دنانير، يعني ما حدا بداين 1000 دينار شيخ. وقعدت كل يوم حكي وكل يوم طق على الباب، وصارت الحجه ينزلها كل يوم من الصبح، وين المصاري وين المصاري، فاضطريت على شيء. انا الان ميت منه، انا الان مريض، انا الان قاعد بنازل. شو معنى بنازع؟ بطلت أنام لا ليل ولا نهار. أنا من أول يوم العيد لليوم ما نمت، لا فتت بيتي ولا قعدت ببيتي ولا شفت أولادي ولا إشي، وأنا داير بالشوارع يا شيخ. الموضوع أنا ما بدي إياه.
1: نعم. تسمع الآن توجيه مرة أخرى من فضيلة الدكتور. حياكم الله أخي الكريم. فضيلة الدكتور الأخ الكريم يقول له إخوة يعني شقيق وشقيقات، نعم. عدد 5، والوالد الآن في قطعة أرض تجارية يريد البناء عليها، إذا قام بالبناء من ماله الخاص أو إذا يتحدث عن والدته إذا قامت بالمساعدة، هل يعتبر هذا حق له لوحده؟
2: هو يعني ما يبنى على الأرض التي تكون تركة،
1: نعم،
2: للمتوفى، هذا اللي يعني ما يدفع من بناء ويكون لمن بنى هذا البناء، يعني وأصل الأرض تبقى تركة، بمعنى يعني فلان توفاه الله عز وجل فترك أرضا، بنى شخص طبعا برضا الجميع بنى مخزن، هذا المخزن إله، لكن أرض المخزن سطح المخزن هذا يبقى حق للورثة، لابد من تعويضهم عنه، يعني أنت إلك ثمن البناء فقط، ليس لك ثمن الأرض أو ثمن السطح للبناء الذي بنيته.
1: وإذا قامت بمساعدته؟
2: والله إذا قامت بمساعدته من باب المساعدة هذا يعني يعتبر هبة لهذا الابن، وبالتالي لا يدخل أيضا من ضمن التركة.
1: جزاكم الله خير. الأخ 60 يعني نتمنى له دوام الصحة والعافية.
2: آمين.
1: يعني إذا كان عليه مثلا قضاء صيام وصلاة، كيف يعني يحصي ذلك أو يحصر ذلك؟
2: هو أولا يعني إن لم يكن متيقن بأن عليه قضاء صلاة أو صيام فلا قضاء عليه من الناحية الشرعية، وربنا عز وجل مغفرة واسعة وكرمه واسع ورحمة وسعت كل شيء، لكن مطلوب من المسلم أحيانا الاحتياط إن كان شاكا،
1: نعم،
2: كما تفضل هو بيقول يعني ممكن أنا أول سن البلوغ مثلا، ممكن في فترة طيشان الشباب بعض الناس يحكي فاتني بعض الصلوات، فهو لكن لا يعرف عددها، يقدر تقدير يعني يقدر هالصلوات اللي فاتنه، يقدر هالصيام اللي فاته، ويحاول يعني سدده وقاربه، يحاول أن يقضي هذه الصلوات وأن يقضي هذه الأيام التي فاتته من صيام شهر رمضان قدر الإمكان، وربنا عز وجل يعني مغفرته واسعة، لكن لابد من الاحتياط، إذا كان عنده شك فعلا لابد من الاحتياط، يفترض مثلا سنة سنتين يقدر ويأخذ بالرقم الأعلى لعدد الصلوات ولعدد أيام الصيام ويقضيها بقدر استطاعتي من غير مشقة.
1: جزاكم الله خير دكتور. نريد من فضلتكم دكتور شرح يعني وتوضيح وبيان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات.
2: يعني هو نعم النمص بمعنى النتف أو القص أو الحلق، هذا هو المنهي عنه في الحديث الشريف، هذا هو النمص المنهي عنه في هذا الحديث الشريف، لكن يجب أن نفرق بين المرأة التي تريد أن تحدد حواجبها وأن ترققها من أجل التزين والخروج من البيت، هذه نيتها

0: يعني حتى لو كان لزوجها بداية، لكن هي ما دامت كاشفة وجهها سيرى الجميع وجهها، بالتالي هذا النوع من الزينة ليس فقط خاص بالزوج أو خاص أمام يعني محارمها، إنما هو لجميع الناس. فإذا كان كذلك فهو من النمص المنهي عنه والمحرم، والذي ورد فيه اللعن بالحديث النبوي الشريف. لكن إذا وجد عيب في حواجبها، إذا وجد شعر زائد وأرادت أن تزيله لتعيد الحاجب إلى وضعه الطبيعي كبقية النساء، فهذا يعني مما لا حرج به بإذن الله عز وجل.
1: جزاكم الله خير. في دكتور إذا تكرمت يعني توجيه للأخ السائل، هو شارك وكرر السؤال مرة ثانية، هل هذا يعتبر اضطرار؟ يعني هل هذه الحالة تبيح له الذهاب إلى الربا؟
0: والله إلى الآن لا أرى أنها اضطرار، والله أعلم. لذلك عليه التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة من هذا القرض، ويستغفر الله عز وجل، وربنا عز وجل إن شاء الله يغفر له.
1: وإذا كان
0: ذلك
1: يستطيع أو يسارع أو يحاول التخلص من هذا القرض،
0: قدر الإمكان نعم. إن استطاع أن يسد ويتخلص من هذا القرض، لكن هو ترتبت عليه فوائده وانتهى، لكن رحمة الله عز وجل واسعة يعني، وعندما يعطيه الله عز وجل المال يعني يتصدق أيضا بنية أن يكفر الله عنه هذا الذنب.
1: جزاكم الله خير دكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله.
1: وعليكم السلام. الله يسلمك ويعافيك.
2: الله يجزاك كل خير. والله سيدي بس بدي استفسر، إذا أنا مثلا بروح على دار أختي مثلا بالعيد بزورها بكسلة رحم، بحس إنه مثلا جوز أختي فيه من عند طريقته عدم ترحيب، وحسيت إنه زي كأنه يعني هو مش حاب إن أنا أزورها.
1: طيب تسمع توجيه إن شاء الله، والله يتقبل منك.
2: الله يسعدك، شكرا، وكل عام وانت بألف خير.
1: وانت بألف خير وتقبل الله طاعتكم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله.
3: الله يديك الخير.
1: الله يسلمك.
3: لفيف لا يحسن قراءة القرآن، ولكنه يعوض ذلك بالاستماع إلى محطات الإذاعة والتلفزة، هل يؤجر؟
1: أكيد تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: عليكم السلام ورحمة الله. سيدي الشيخ
1: تفضل.
4: في عندي بنت تشتغل، وأنا اشتريت شقة وهي ساعدتني بالقرض بالمصاري يعني.
1: نعم.
4: تقريبا ثلث المبلغ.
1: نعم.
4: أو أكثر شوي.
1: نعم.
4: لحد يعني بعد ما خلصنا الشقة تعطيني كل شهر 200 دينار.
1: نعم.
4: بعد ما سددنا الشقة. هل يجوز إني أعطيها من الشقة إشي أكتب باسمها ثلث ربع إشي؟
1: في عندك أنت أبناء ذكور وإناث؟
4: في عندي.
1: أو هذا طبعا هاي هي المبرر يعني إنه ساعدتك.
4: هي سدت باقي القرض اللي أخذته.
1: أنت ليس بنية التمييز، أنت بنية إنها هي ساعدتك يعني شاركت بدفع ثلث تقريبا، ساهمت بدفع الثلث أو أكثر.
4: أو أكثر، ولحد هسه بس خلصنا أنا أخذت مصاري باقي الشقة من شخص يعني، كانت تدفع هي 200 دينار. بعد ما خلصناها برضه استمرت تعطيني، هي مش متجوزة يعني لكن موظفة، برضه تعطيني لحد هسه 200 دينار.
1: تسمع الإجابة، ونسأل الله يعني يبارك لك في جميع أبنائك إن شاء الله.
4: طول عمرك الله يبارك.
1: حياكم الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور يعني يذهب لزيارة شقيقته أو شقيقاته، لكن عند البعض ربما الزيارة غير مرحب بها من قبل زوج أخته.
0: يعني نبقى على قاعدة الآية القرآنية، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يستمر في زيارته، صلة الرحم واجبة، وخاصة في الأعياد وفي هذه المناسبات، حتى لو كان يستقبل استقبال، هذا يعني سوء تصرف من زوج أخته، إن لم يكن له مبرر فهو سوء تصرف، لكن لا يقطع عن زيارة أخته، يظل مستمر ويحاول يعني ما يعمل إثارة بيناتهم، خلاص هي الزيارة وبعايدها وينبسط عندها قليلا ثم يخرج وليفعل ما يشاء يعني آخر شيء زوج أخته.
1: الكفيف فضيلة الدكتور يعني نسأل الله أن ينور قلبه وأن يشرح صدره، يكتفي بسبب يعني عدم القدرة على القراءة، يكتفي بالاستماع للقرآن الكريم.
0: والله له أجر عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يعوض عليه بكل خير، ولا شك أنه كمن يقرأ القرآن بل مع المجاهدة هذه أجره

0: قد يكون أعظم، يعني له أجر عظيم طبعا بالاستماع، خاصة الاستماع مع التدبر بنيتي، يعني كونه يعني لا يستطيع أن يقرأ القرآن إلا أن يستمع بهذه الوسيلة، فقراءته مجزية بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك، تخصيص أحد الأبناء بحصة من الأرض أو من البيت بعذر أو بمبرر أنه ساهم في أو قام بالمشاركة في دفع ثمن هذا البيت، يعني
0: نعم هو
1: يشير إلى أكثر من الثلث ساهمت البنت.
0: نعم هو الأصل في العطية بين الأبناء المساواة،
1: نعم
0: إذا أراد أن يعطي أحد الأبناء يعطي الجميع، الأصل المساواة إلا إذا وجد سبب كما تفضل. فمجرد أنه هذه البنت ساعدته في تسجيل الشقة في اسمه دفعت يعني كما تفضلتم حوالي الثلث مثلا، فيجوز له أن يسجل باسمها ما يعادل ما دفعته، وهذا يعني لا يخرجه عن قاعدة العدل في عطية الأبناء.
1: جزاكم الله خير فضيلة الدكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا نتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء. شكرا لكم فضيلة الدكتور.
0: أكرمكم الله يا سيدي وبارك الله في جهودكم.
1: حياكم الله دكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدابوبي ومحمد شموط، من المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار نداء الرمامنة. شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
2: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي. 07

0: 0955 46 48. أفلح من زكاها.
1: وين هالغيب يا رجل؟
2: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران، وأنا بدور على شقة.
1: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
2: بس أنا ما معي كاش
1: يا رجل. إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
2: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان. فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
1: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان،
3: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان، عمان مقابل مستشفى الجامعة الأردنية. تليفون 0799-337-337.
4: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
1: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
4: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
1: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
4: موجودة كلها. شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
1: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
4: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات. هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
1: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان صلت ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ماء الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن. تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة. بدأت سنة 1975، وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط، وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل، والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي. تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف أسترالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة.
3: كل عظامي بتوجعني.
4: هاي وصفة طبية وسلامتك.
3: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
4: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس وأوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
3: فرشة بتعمل كل هذا؟ أصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
5: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل إشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
6: هاتف رقم 037-1010-25.
7: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك؟

0: تستخدم مكونات بطبخة اليوم.
1: طبعاً زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم. منتجات كرم زمزم، يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواعها بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
0: كرم زمزم تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
1: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: شركة الفريد للألمنيوم والمطابخ، الأميز في عالم المطابخ والشبابيك الألمنيوم، أحدث التصاميم والموديلات العصرية بجودة عالية. قسط على 24 شهرا وبسعر الكاش وبدون دفعة أولى عن طريق البنك الإسلامي الأردني. الفريد للألمنيوم والمطابخ، عمان، شارع القدس، خلف الفوريكي للسيراميك وركن الفريد لدى عياد. 0739-067-81. الفريد للألمنيوم، رؤية تتحقق.
0: وين صافن يا زلمة؟
1: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
0: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
1: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
0: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.

0: نتهنى وتفرح عينينا من باب البيت لو مشينا للمطبخ عغد التمينا لغرف ضيوف وغرف النوم كل شي كل شي بيلزمنا لقينا بدريم هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا بدنا نرجع عنده كل يوم بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: هنا مدارس المشاهير الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان، نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام، مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
2: قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعة الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات، نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب، نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ها، ذا مانهاتن فيش ماركت. فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يومياً وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا مانهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66.

0: 60 نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
1: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ فهم بتطبيق علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن 06-510-40-80.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
5: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نبقى وإياكم الآن مع برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير.
6: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله في مستهل هذا اللقاء من برنامج من دور القرآن الكريم، والذي يسرنا أن نستضيف خلاله وعبر أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان وعلى شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي نخبة من الطالبات الدارسات في دار القرآن الكريم في مسجد نابلس الكبير في ضاحية الياسمين والتابعة لقسم الأشرفية بمديرية الشؤون النسائية في وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. واسمحوا لي في البداية أن أرحب بفضيلة المشرفة على هذه الدار السيدة فايزة جابر، فأهلا ومرحبا بكم أخت فايزة وحياكم الله.
7: أهلا فيك دكتور.
6: كما نرحب بصاحباتها من الطالبات الدارسات في هذه الدار، السيدة منال محمد يوسف سلامة، أهلا وسهلا بكم أخت منال وحياكم الله.
8: حياك الله.
6: السيدة فاطمة محمود حسن، حياكم الله أختنا فاطمة.
8: أهلا
6: وسهلا. والسيدة نريمان أبو شرخ، فأهلا ومرحبا بكم أخت نريمان وحياكم الله. طبعا أخت فايزة، خير ما نستهل به لقاءنا هذا سورة الفاتحة بنية التوفيق لأمتنا ولقيادتنا الهاشمية الرشيدة حامية حما الإسلام في هذا البلد المبارك، والمدافعة عن المسجد الأقصى المبارك والمقدسات الإسلامية في فلسطين الحبيبة، وبنية أيضا تعليم من لا يجيد قراءة سورة الفاتحة كيفية قراءة هذه السورة المباركة، باعتبار أن قراءة هذه السورة بشكل صحيح يعد ركنا من أركان الصلاة، كما ذهب إلى ذلك سيدنا الإمام الشافعي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تفضل يا سيدي.

0: آمين.
1: آمين. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم وإنا على ذلك من الشاهدين. أخت فايزة، نبذة تعريفية من حضرتك بهذه الدار والدور الذي تطلع به في خدمة كتاب الله عز وجل ضمن القطاع النسائي.

0: في منطقة ضاحية الياسمين بالعاصمة عمان.
1: مسجد نابلس الكبير أول ما تأسس سنة 2013.
0: نعم.
1: أنا معي تكليف كان من 2012، كان التكليف معي إشراف على هاي الدار من 2012.
0: تمام.
1: فالحمد لله خرجنا منها طالبات إجازة وطالبات عندنا من جميع المستويات، يعني بدأت معهم من مستوى أول ما شاء الله،
0: المستوى الأول والثاني والثالث
1: والإجازة. إجازة وأخذوا تكليف وفتحوا دور قرآن في منهم، وفي منهم بدرسوا والحمد لله،
0: حتى الحصول على شهادة الحافظ من وزارة الأوقاف.
1: الحمد والشكر لله دائما. نعم. فعنا ما شاء الله البنات كلياتهم من النوع اللي مثابرات، من النوع اللي بيحبوا ييجوا يتعلموا القرآن، وحياتهم كلها مثل ما بيحكوا تغيرت كل حياتنا لما لجأنا للمسجد.
0: من مختلف الأعمار؟
1: من مختلف الأعمار، عنا من الطالبات الصغار لغاية المتزوجات الكبار والستات الكبار، ما شاء الله كلهم، وبيجوا بيقرأوا ومبسوطين كتير. نعم. الحمد لله.
0: الأثر الطيب الذي لمستيه للختمة الملكية المباركة بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة ودور القرآن الكريم فيها، كيف أثرت هذه الختمة على القطاع النسائي لديكم بشكل إيجابي، وجعل العلاقة مع كتاب الله عز وجل أقرب وأكثر؟
1: ما شاء الله عليهم الستات عنا أكثرهم، حتى الكبار هم اللي بيجوا بدهم يتعلموا كتاب الله.
0: تمام.
1: وبقرأوا معانا وصاروا يصححوا كل الأخطاء اللي عندهم
0: بشكل يومي، مواظبون على الختمة؟
1: لا، إحنا مرتين بالأسبوع والحمد لله، لأنه المكان بعيد أروح وآجي بنفس اليوم، فمرتين بالأسبوع عندي والحمد والشكر لله، يعني بننجز وبنختم بهالأسبوعين، يعني بالمرتين بالأسبوع بنكون مختمين في نهاية الشهر كل الختمة والحمد لله.
0: مبارك إن شاء الله.
1: الله يبارك بعمرك.
0: جزاكم الله خيرا ست فايزة، ونسأل الله لكم التوفيق والسداد في خدمة كتاب الله عز وجل.
1: إن شاء الله.
0: السيدة منال محمد يوسف سلامة، أنت ذكرت لنا قبل اللقاء بأنك حاصلة على الإجازة
2: سند غير
0: من وزارة الأوقاف. أنت حافظة لكتاب الله عز وجل؟
2: الحمد لله رب العالمين.
0: تحفظينه كاملا؟
2: الحمد لله الفضل
0: ما شاء الله.
2: الحمد لله.
0: على رواية الإمام حفص عن عاصم؟
2: نعم.
0: ما شاء الله. أسمعين شيئا من كتاب الله بارك الله فيكم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن

فأدلى دلوه، قال يا بشرى هذا غلام، وأسروه بضاعة، والله عليم بما يعملون. وأشروا

0: وقالت هيت لك. قال معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه، كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء، إنه من عبادنا المخلصين. و
1: صدق الله العظيم، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا أختنا منال محمد يوسف سلامة على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة يوسف. ما رأيكم وتوجيهكم أخت فايزة لأختنا منال؟
2: ما شاء الله قراءتها طيبة، فقط ملاحظة بسيطة على مكنا، مكة الكاف بدي أبينها كافتين. قرأتيها على السريع من دون ما تعطي الحرفين، لأنه الحرف المشدد عبارة عن ساكن ومتحرك. بس هذا هو، لا قراءتها طيبة ما شاء
1: ما
2: الله
1: شاء
2: عليها.
1: الله تبارك
2: ما شاء
1: الله.
2: الله
1: نسأل الله لك التوفيق أخت منال في علاقتك مع الله عز وجل. الأخت فاطمة محمود حسن، كم تحفظين من كتاب الله عز وجل أخت فاطمة؟
3: خمس أجزاء.
1: خمسة أجزاء. حصلتي على المستوى الأول والثاني، وأنت الآن في طور الاستعداد لنيل المستوى الثالث من وزارة
3: الأوقاف. إن شاء الله بالنهاية.
1: إن شاء الله.
3: إن شاء الله.
1: نتمنى لك التوفيق من الله عز وجل.
3: إن شاء الله.
1: أسمعين شيئا من كتاب الله تبارك وتعالى أختنا فاطمة، الله يكرمك.
3: أعوذ

0: النار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا.
1: صدق الله العظيم. أكرمكم الله أختنا فاطمة محمود حسن على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لك من سورة الإسراء. ما رأيكم بهذه التلاوة أختنا فاطمة؟ وما توجيهكم المبارك لأختنا؟

0: فاطمة.
1: الأخت فاطمة لساتها على مقاعد المستوى الثالث
0: الثالث،
1: يعني،
0: نعم.
1: فلسه عندها تفخيم وترقيق لسه
0: اللي
1: شوي.
0: هي صفات الحروف.
1: وصفات الحروف، أيوة
0: نعم.
1: هي صفات الحروف. التفخيم والترقيق لازم يكون زي لما حكيت البصير، بدي أحكي البصير ما بحكي البصير. جبتيها الصاد كأنها سين جابتها،
0: وحرف العين.
1: والعين ما جبتيها التوسط اللي فيها. عندك زمن الساكن برضو، المسجد الأقصى، السين ساكنة، وين ما في حرف ساكن بدنا نعطيه زمنه، زمن الحروف الساكنة. الوقف والابتداء برضو يا فاطمة، برضو عندنا الابتداء كان شوية خطأ. فالابتداء لما بدي أوقف بوقف وين ما كان بوقف، لكن الابتداء بدي أبدأ في مكان يحسن البدء فيه
0: نعم، طبعا
1: أنا
0: هذه
1: وشاب.
0: الملاحظات ستتلاشى بمشيئة الله
1: أكيد
0: عز وجل
1: إن شاء
0: مع
1: الله،
0: إنهاء أختنا
1: إن
0: فاطمة
1: شاء الله
0: للمستوى
1: المستوى الثالث أكيد.
0: الثالث، وإن شاء الله دخولها لمرحلة الإجازة. وهذا
1: أكيد.
0: القرآن يعني ربنا يسره لمن أراد
1: أيوة
0: يعني أن
1: الحمد
0: يقبل
1: لله.
0: عليه،
1: أيوة
0: سبحان
1: ما
0: الله.
1: شاء الله.
0: بارك الله فيكم أختنا فاطمة، ونسأل الله لك التوفيق والسداد في علاقتك
1: إن
0: مع
1: شاء الله
0: كتاب
1: إن شاء
0: الله
1: الله.
0: عز وجل. الأخت نريمان أبو شرخ، حياكم الله أخت نريمان.
2: الله يحييك.
0: كم تحفظين من كتاب الله عز وجل؟
2: جزء واحد.
0: جزء واحد. أنت مقبلة حديثا على
1: جديدة من
0: يعني
1: الطالبات
0: الانتساب إلى
1: الجدد.
0: هذه الدار، وأنت الآن في مرحلة المستوى الأول، أليس
2: صحيح
0: كذلك؟
2: صحيح.
0: ما شاء الله. أسمعينا شيئا من كتاب الله عز وجل، بارك الله فيكم.

0: في
1: انتبهي
0: رب
1: على الإدغام.
0: وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال

مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين.

بها ولا تأثيم، ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون، وأقبل بعضهم

0: أنت بنعمة ربك بكاهن ولا مجنون أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.
1: صدق الله العظيم. جزاكم الله خيرا أختنا نريمان على هذه التلاوة المباركة لما تيسر لكم من سورة الطور. ما توجيهكم أختنا فائزة لأختنا نريمان، وخاصة أنها الآن وضعت يعني قدميها على الطريق الصحيح في علاقتها مع كتاب الله عز وجل وهي في المستوى الأول؟
2: الحمد لله، ما شاء الله عنها، بدها لسه كتير، بس بدها القراءة والمتابعة، وطبعا إن شاء الله رح تتخلص من كل الأخطاء اللي كانت عندها. المدود طبعا ما كانت مش دائما،
1: والأمر ليس صعبا.
2: لا ليس صعبا، كثير كانوا يجونا بنات لسه طالبات ما كانوا يعني لحن جلي كثير يكون بينهم، وما شاء الله خلصوا هنا.
1: لا، وقراءتها طيبة يعني، قراءتها بالنسبة طيبة للمستوى الأول.
2: رائع.
1: قراءتها ممتازة
2: ما شاء الله عليها، بس الأحكام إن شاء الله كلها هي بتتلاشى مع الوقت
1: إن شاء الله. نسأل الله لك التوفيق أختنا نريمان في علاقتك مع كتاب الله عز وجل
2: إن شاء الله.
1: وأنت الآن مقبلة على كتاب الله، ولا شك بأنك سترين أثر هذه العلاقة مع كتاب الله عز وجل في علاقتك الأسرية، في تربية أبنائك، يعني كما يعني لمس هذا الأثر الطيب يعني أخواتنا منال وفاطمة، أليس كذلك؟ ربنا عز وجل يطرح البركة في وقت الإنسان. إذا نصل الآن مستمعي ومتابعي الكرام إلى الفقرة المتعلقة بالمبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم. تفضلي يا ست فائزة.
2: من عند سورة مريم.

0: المبادرة الملكية السامية بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة الأردنية الهاشمية ودور القرآن الكريم فيها، والتي أطلقها جلالة الملك المعظم، حيث عشنا نفحات طيبة مباركة مع هذا نسل الطيب، يعني آل عمران سيدنا زكريا وستنا مريم عليهما السلام. كل الشكر والتقدير لكم أختنا فائزة جابر، مشرفة دار القرآن الكريم في مسجد نابلس الكبير في منطقة ضاحية الياسمين، والتابعة لقسم الأشرفية بمديرية الشؤون النسائية وزارة الأوقاف والشؤون المقدسات الإسلامية. الشكر كذلك موصول لصاحباتك من طالباتك في هذه الدار، السيدة منال محمد يوسف سلامة، والسيدة فاطمة محمود حسن، والسيدة نريمان أبو شرخ، على هذا يعني الحضور المبارك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. والشكر لكم موصول مستمعي الكرام عبر أثير إذاعة القرآن الكريم، ومتابعي عبر شاشة قناة أدعو التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية على وسائل التواصل الاجتماعي في هذا البرنامج المبارك من دور القرآن الكريم. لكم أجمل تحية من محدثكم الدكتور علي المناصير. نستودعكم الله بعد أن نوصيكم بكثرة الصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: استمعنا وإياكم إخوتي الكرام إلى برنامج من دور القرآن الكريم مع الدكتور علي المناصير. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079 88 39 44.

0: أربعة، تقبل الله منكم.
1: أكاديمية تزكية، صرح علمي مميز. تعلن مدارس أكاديمية تزكية بقسميها الوطني والدولي IG عن استمرار التسجيل للعام الدراسي الجديد. كادر تعليمي وإشرافي مميز لجميع المراحل من الروضة وحتى التوجيه، صفوف بمساحات واسعة، مختبرات علمية، ملاعب متعددة وغيرها من المرافق، حصص مخصصة للقرآن الكريم وبرنامج لغرس القيم، خصومات خاصة، مواصلات لجميع المناطق وخدمة انتظار للطلبة. عمان، الدوار الثامن مقابل نادي السيارات الملكي، 079-55-46-38. أفلح من زكاها.
2: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
3: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب PVC، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان، شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش، 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، إربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
1: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
1: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
3: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
2: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.

0: هوم وجبنا لقرض لثرو يكلفنا، بدنا نرجع عنده كل يوم، بدنا نرجع عنده كل يوم.
1: تقدم لكم نسك خدمة الأضاحي للأردن وغزة. اشتري أضحيتك لتكون عبادة وفرحة تصل إلى مستحقيها في الأردن وغزة. نوفر لكم خيارات متعددة للأردن ابتداء من 99 دينار، ولغزة ابتداء من 150 دينار، خروف استرالي أو حصة عجل، والسعر يشمل الأضحية، ويشمل أيضا هدية خاصة للأهل في غزة، حصة لحم إضافية توزع خلال أيام العيد. احجز أضحيتك الآن 079-33-45-505. نسك، أضحيتك للأردن وغزة. قديمين، ناشفين ومشققين، وبزحلقوا مع شوية مي أو بدعسة بريك؟ ماكسز بتوفر إطارات سبورت إي في بأحدث التكنولوجيا اللي بتتميز بتوفير الطاقة والثبات والهدوء على الطريق وبمختلف الظروف الجوية. إطارات سبورت إي في الفائزة بشهادة ريد دوت الألمانية وسيما شو الأمريكية وجائزة باريس للتصميم. الوكيل شركة الجهاد العالمية للإطارات، عمان أوتستراد عمان الزرقاء بعد محطة طبربور الرئيسية للباص السريع مقابل قاعات الفيصل. 06-400-33-44. ماكسز 100% جودة، خدمة وثقة.
2: كل عظامي بتوجعني.
3: هاي وصفة طبية وسلامتك.
2: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
3: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدس واوجاع الرقبة وبتراجعني وبتشوف.
2: فرشة بتعمل كل هذا؟ اصبح صدق المثل اللي بقول، بدك نومة هنية، فرشات الدكتور الطبية.
4: الدكتور للفرشات الطبية، وادي صقرة مقابل اشارة وادي صقرة، أوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعة الأردنية مقابل مفروشات لبنى، شارع الحرية، شارع مكة، دابوق مقابل محامص الشعب.
5: هاتف رقم 037-1010-25.
6: اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
7: فعلا أطيب منسف باكله.
6: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة، 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية، 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
8: لحظة، إحنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش أند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب، وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان، شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
9: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
10: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
11: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
12: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية، من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبع الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد، شارع وصف التل. تليفون

0: 0795-90-60-67. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان. إذاعة القرآن الكريم من عمان، برنامج الإيمان. الإيمان هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

0: لا أقوى على الصبر على هذا الألم. أرجوكم خلصوني منه، أرجوكم.
1: أشعر بك يا أخي، فألم الأضراس صعب للغاية، ولكن قل لي، هل تناولت حبة من الدواء لتخفيف هذا الألم؟
0: طبعا يا سامر طبعا، وكأني تناولت حبة سكاكر لا جدوى.
1: ما لك إلا الصبر يا أخي، لقد حذرك الطبيب من إهمال ضرسك الذي نخره السوس، ولكنك لم تلق بالا لتحذيره.
0: أترى الوقت ملائما لتؤنبني يا سامر؟
1: اعذرني يا أخي، ولكن أناتك وآلامك توجعني، والوقت متأخر جدا، لن نجد طبيبا في هذا الوقت.
0: لقد كلمت الطبيب هاتفيا فعين لي موعدا ليراني غدا، وأعطاني هذا المسكن غير النافع.
1: اصبر اصبر يا أخي اصبر، لابد من أن يعطي الدواء مفعولا وإن كان قليلا.
0: الصبر الصبر، كلمة صغيرة لا أقوى على تحقيق حرف منها. أشعر أن رأسي سينفجر.
1: اسمع اسمع يا سامر، سأشغل لك هاتفي الخلوي لتسمع تلاوة من القرآن الكريم، ستهدأ نفسك ريثما يعطي الدواء مفعولة، ثم بعد ذلك نتحدث عن الصبر. ما رأيك؟
0: أظنها فكرة ناجعة.

0: الحمد لله، أراك هادئا يا ماجد، هل سكن ألمك؟
1: نعم الحمد لله، أشعر بخدر يمشي في أوصالي.
0: هذا شعور طبيعي بعد كل ذلك الألم.
1: والآن حدثني عن الصبر يا سامر، ذلك الذي عجزت عنه أثناء الألم.
0: لقد وردت كلمة صبر في القرآن الكريم حوالي 70 مرة يا ماجد، وفي معظمها حث للمؤمنين على التحلي بهذا الخلق العظيم لما فيه من الفضائل، فعاقبة الصبر هي الخير في الدنيا والآخرة.
1: صحيح، وأحفظ آية من سورة الأحقاف فيها أمر للنبي صلى الله عليه وسلم بالصبر، يقول الله تعالى: فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل.
0: أحسنت يا ماجد، والصبر أمر شاق وقاس، ولكن نتائجه الإيجابية تنسي المسلم المؤمن قسوته.
1: صدقت يا أخي، فالصبر كلمة صغيرة تحمل معنى عظيما يحتاجه المريض في شكواه، والمبتلى في بلواه،
0: والمهموم في همومه، والمحزون في أحزانه وغمومه،
1: ويحتاج إليه طالب العلم مع كتبه ومراجعه، والداعية فيما يلاقيه في دعوته،
0: ويحتاج إليه الأب في تربيته لأبنائه، والأم في حملها ووضعها، وكذا الزوجة في حياتها. إن استعمالات هذا الخلق العظيم عظيمة وكثيرة وكبيرة.
1: لا شك في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ضرب لنا أروع الأمثلة في الصبر، فهو قدوتنا في جميع الأمور.
0: وكيف لا يا ماجد، أنت إن تتبعت السيرة النبوية الشريفة منذ لحظاتها الأولى تشعر بالصبر يطل عليك مع كل مرحلة منها، بل مع كل يوم منها.
1: صلى الله عليه وسلم تحمل وصبر كي يؤدي رسالته على أكمل وجه وحتى اللحظة الأخيرة.
0: ففي يتمه صلى الله عليه وسلم صبر، وفي فقدانه للأهل والأحباب صبر،
1: وفي تحمله أذى المشركين من قريش صبر، وفي صبره على تكذيبهم له صبر،
0: وفي هجرته صبر، وفي غزواته صبر،
1: وفي

0: تعليمه وتوجيهه للمسلمين صبر. اسمع يا سامر، ما رأيك أن نسرد بعض الوقائع التي يتجلى فيها صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
1: لك ما تريد يا ماجد، هيا لنبدأ.
0: لا، ليس الآن، أعطني بعض الوقت لأبحث قليلا، فأنا أريد

0: هيا يا سامر، هل أبدأ أنا أم تبدأ أنت؟
1: أراك تحمل ورقة يا ماجد؟
0: طبعا يا أخي، كي أكون دقيقا في سرد الحدث لا أكثر.
1: حسنا، إذا تفضل.
0: من المواقف التي يتجلى فيها صبره عليه الصلاة والسلام ما تعرض له من أذى جسدي من قومه وهو بمكة يبلغ رسالة ربه، ومن ذلك ما جاء عند البخاري أن عروة بن الزبير سأل عبد الله بن عمرو بن العاص عن أشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقا شديدا، فأقبل أبو بكر حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله؟
1: سبحان الله، لقد صبر صلى الله عليه وسلم ولم يدعو على قومه بالهلاك.
0: صحيح. وفي يوم من الأيام كان عليه الصلاة والسلام يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، فقال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلا جزور بني فلان فيضعه على ظهر محمد إذا سجد؟ فانبعث أشقى القوم فجاء به، فانتظر حتى سجد النبي صلى الله عليه وسلم فوضعه على ظهره بين كتفيه، فجعلوا يضحكون ويميل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره الأذى.
1: وهل تعرف يا ماجد ما معنى سلا جزور؟
0: طبعا يا سامر، بحثت عنها لأعرف معناها، هي أمعاء الجمل التي تلقى بعد ذبحه.
1: أحسنت يا ماجد. أرأيت ما عاناه صلى الله عليه وسلم من أذى، وعلى الرغم من ذلك كله صبر وتحمل في سبيل الدعوة، فكانت نتيجة صبره أن دخل الناس في دين الله أفواجا وظهر الإسلام في مشارق الدنيا ومغاربها.
0: الحديث عن صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم يطول ولا ينتهي.
1: بالفعل، وكيف كنا سننعم بالسعادة كوننا مسلمين لولا صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
0: هو معلمنا وقائدنا وقدوتنا صلى الله عليه وسلم. هيا يا سامر، إلى الآن لم تعطني أنت مثالا واحدا. ما خطبك؟
1: تركت لك قيادة الحديث يا أخي.
0: شكرا لك يا أخي. أما الآن فسوف أسوق لك بعض الأمثال عن الصبر.
1: هاتها يا ماجد.
0: يقولون: الصبر مفتاح الفرج، ويقولون: ثمرة النجاح تأتي من الصبر الطويل، ويقولون: تبلغ مرتبة النضج عند اكتسابك القدرة على الصبر.
1: جميل، ما أجمل الصبر سبيلا إلى السعادة يا ماجد. جعلنا الله من الصابرين دوما المقتدين بصبر رسول الله عليه الصلاة والسلام،
0: والمطيعين لقول الله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين.
1: اللهم آمين.

0: كان خلقه القرآن صلى الله عليه وسلم. هكذا وصفته أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها. والقرآن يدعو إلى الصبر على المكاره والصعاب والشدائد، فكان صلى الله عليه وسلم مثالا وقدوة لنا في الصبر. والمصيبة التي تبدو اليوم عظيمة ستتقلص شيئا فشيئا لتصبح من الماضي، سواء جزعنا واضطربنا أم رضينا وصبرنا. فإذا اخترنا الصبر وسيلة لمواجهتها هانت علينا في الدنيا وحظينا بالمكافأة في الآخرة. والمكافأة هي الجنة، والمكافأة هي السعادة. وبشر الصابرين.
1: برنامج الإيمان. الإيمان

هو التصديق بالقلب مع الإذعان والتسليم والنطق بالشهادتين، ومن كماله القول باللسان والعمل بالأركان.

ما لي موئل

فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس من

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

صادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت

كان آيات لقوم يتفكرون وهو الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وتفكرون

0: يهتدون وعلامات وبالنجم هم يهتدون
1: أفمن يخلق كمن لا

قد مكر الذين من قبلهم فأتى الله بنيانهم من القواعد فخر عليهم السقف من فوقهم.

نحن أو يأتي أمر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شاء ما عبدنا من دونه من شيء ولا نحن آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل

عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين الذين يختلفون وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن

بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الكتاب ذكرا لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلب فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لغفور رحيم.

0: فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم.
1: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. فقه المتون، رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج، عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال كلامنا على المكروهات، ووصلنا إلى مسألة عد الآية والتسبيح. تفضل شيخ أحمد.
4: قال المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين: وعد الآية والتسبيح فيها ولبس ثوب ذي صور والوطء والبول والتخلي فوق مسجد وغلق بابه.
3: طيب، بسم الله، نسأل الله علينا، نسأل الله عز وجل أن يفتح علينا ويعلمنا. هذه مسائل سبحان الله يعني لا نستهين فيها. الفقه يعني هو أحكام الشرع، فإن لم يكن عندنا توفيق من الله وتيسير يعني سيكون الأمر صعبا ومتعسرا فيه. لذلك الملجأ دائما وأبدا إلى الله عز وجل أن يفهمنا ويعلمنا ويفتح علينا كما فتح على أوليائه. طيب، الآن كلام المصنف رضوان الله عليه في المكروهات كلمنا عن أحد هذه المكروهات، وهو عد الآية والتسبيح فيها. يعني أنت تكون في الصلاة وتعد الآيات، أنت تكون في الصلاة وتعد التسبيحات هذه. لنذكر الصور التي تكون عليها. عد الآية جعل له صور. الصورة الأولى أن تعد بأصابعك، تحرك الأصبع، هاي الأصابع أحرك، أفعل هكذا هكذا، أحرك الأصابع، هذا صورة. صورة أخرى أن تحمل سبحة فتعد بخيط، تعد ما شاء الله. صورة ثالثة أن تغمز، تغمز فقط هكذا، تغمز، تضغط هكذا، تغمز يعني لا يرى للناظر، لا يرى. تغمز رؤوسك. صورة رابعة أن تعد في قلبك، في قلبك. الأخيرتان الغمز والعد في القلب خرجتا عن الكراهة، فبقي المكروه متعلق ب، المكروه متعلق بحركة العد، العد بالأصابع، العد بخيط يعني سبحة وما شابه ذلك، هذا هو المكروه. وظاهر الكراهة هذه كما نرى يرجع للحركة، أنت تصلي وتحرك أصابعك، يعني هاي حركة. وقد نجد بعض المذاهب هذه الحركة يبطل الصلاة بها، حركة، أنت في الصلاة ممنوع أن تتحرك في الصلاة، تقف خاشعا متذللا فلا تتحرك. إذن فهذه راجعة للحركة. فلما ذهبت الحركة وبقي مجرد الغمز سواء في القلب أو في الأصابع انتفت الكراهة، والله أعلم. طبعا هل نحتاج في الصلاة إلى العد التسبيح؟ نعم، أحيانا يعني في قلبك تعد تسبيحات الركوع وتسبيحات السجود تفعل مثلا ما شابه ذلك. ممكن تصلي صلاة التسابيح، تفعل 15 15 تحتاج إلى العد. ممكن أنت تكون في صلاة نافلة وصلاة النافلة تريد أن تفعل في الركوع 30 مرة 20 مرة 15 مرة تسبيح في صلاة في صلاة النافلة. إن كنت منفردا فأنت أمير نفسك وبالتالي تفعل ما شئت تزيد. أنت ترغب في صلاة نافلة أن تقرأ 50 آية 30 آية 10 آيات فتعد كلما قرأت آية غمست أصبعك حتى أكملت 10 أو 5 وما شبه ذلك. أنا أحببت أن أقول أنه يوجد صور يمكن أن يكون العد في نفسه ليس بممنوع للآيات والتسابيح سواء كان في داخل الصلاة أو في خارجها، وإنما المنع من الحركة التي تكون لأجل ذلك. فإن عددت بلا حركة فلا كراهة في ذلك. إن شاء الله نكون انتهينا من هذه الفترة. أنه قال وعد الآي والتسبيح فيها. وطالما نتكلم عن العد أحبابي يحسن بنا أن نتكلم عن عد التسبيح ولو في خارج الصلاة لنعلم أحبابي أن كل ما يعيننا على الحفاظ على الذكر ويساعدنا على الإكثار من الذكر فهو مستحب. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام عندما دخل على زوجه حفصة ورأى تعد الحصى ما أنكر عليها، لأنها رآها تقوم بشيء حسن تحافظ فيه على الذكر، وعلمها شيئا آخر من الذكر. والحسن البصري من أسياد التابعين يقول وصلنا بهذه السبحة التي تفعل، يعني هي تساعدنا تعيننا أعانتنا في البدايات. تقول لم يفعلها النبي، لم يفعلها كبار الصحابة، هم كانوا في تسبيح وذكر دائم. لذلك بعضهم من السلف قال يعني يا ابن آدم لا تعد إيش معاصيك وتعد تسبيحك، يعني أنت تعصي كل طوال الوقت ولا تعد تقول عصيت 20 مرة، فإذا سبحت تعدها. فهؤلاء كانوا أهل فضل وأهل خير وأقبلوا على الله بكلهم، وبالتالي لم يكن بحاجة لمثل هذا. لكن وجدنا لغيرهم من الضعفاء ممن يحتاجون لمثل هذا يريدون تلبية السنة، عندما أمرنا أن نسبح 100 مرة نستغفر 100 مرة، كيف أصل إلى 100 مرة؟ أريد أن أعدها. وبالتالي لا نكارة في العد، واستخدام آلة له هل يستحب؟ نعم، هي تساعد وتعين على تقرير هذه السنة وهذا الاستحباب فتأخذ حكمه. فمن كان عنده سبحة دائما في جيبه ومن خلالها يحافظ على الأذكار سواء خارج الصلاة في بداية النهار في آخر النهار هذا شيء حسن، وينبغي لكل واحد منا أن يفعل هذا. ومن كان عنده طيب هذا إيش يسمى خاتم التسبيح، إن كان هذا الخاتم هو الذي يذكره ويساعده ويوصله إلى أن يقوم بمثل هذا الشيء بمثل هذا الذكر الذي يعني أمرنا به فهذا خير، تفضل ائت به. فبالتالي نستحسن كل ما نستطيع أن نقوم به بهذه السنية والاستحباب سواء بسبحة سواء بخاتم ذكر وما شابه ذلك. لكن يستقبح هذا الشيء أن تكون أنت في درس علم وتحمل السبحة، هذا مستقبح، تفضل ركز في العلم. تسبيحك الآن أن تفهم مسائل العلم وتتعلمها، فهي لها مجالس الخاصة. الآن أكثر شيء تحصل فيه على الأجر عند الله أن تفهم ما أنت فيه، وليس أن تقول استغفر الله سبحان الله. إذا كنت في مجلس طب هندس على حسب تخصصك افهم هذا وانفع المسلمين، هذا هو يعني حال الساعة التي أنت فيها. فأن تكون تتكلف وتنشغل بغير ما أمرت به في

تلك الساعة هذا ليس شيئا حسنا بل مستقبحا، لأنك تركت ما عليك والتهيت بغيره، ولا شك أن قلبك لا في هذا ولا في هذا سيكون، ليس في الذكر ولا في العلم. ممكن أن تكون صور وهيئات ناس يحملون السبحة، يعني هكذا تفاخرا تكبرا، أي فعل أحباب نفعله على سبيل الكبر والتعالى حرمة. يعني أضع خاتم التسبيح لإظهار أنني من الورعين التقيين، أحمل السبحة لأدل على ذاك، هذا شيء قلبي وشيء لا نمنع منه خشية أن يكون هذا الأمر، لا نمنع، لا نقول لك لا تفعل خشية أن يكون هذا، لأن إذا 2 5 7 يفعلونه رياء وتفاخرا وما شابه ذلك، 90 70 80% كان معينا لهم مساعدا لهم على القرب إلى الله تعالى، فهي شيء حسن ومستحسن ونرغب به ونتمسك به، ووجدناه بدايته عرفت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني عندما حفصة كانت تسبح بالحصى، ونجد شاع بين التابعين بلا إنكار، وألفت المؤلفات فيه وفي استحسانه واستحبابه، فبالتالي لا يمنع منه بل يرغب به، وأن يكون لكل واحد منا شيئا من هذا يحافظ به ويعينه على التزام الذكر دائما. الله أعلم. مشايخنا الكرام ذكر مكروها جديدا بعد عد الآي والتسبيح، تكلمنا في داخل الصلاة وخارج الصلاة العد، تكلمنا الآن عن مكروه جديد وهو لبس ثوب ذي صور. يعني تكلمنا في جلسة سابقة عن أن يكون الثوب الذي فيه أو على أن تكون الصورة تسجد عليها أو أمامك أو فوقك أو عن يمينك أو عن يسارك، تكلمنا في هذا وقلنا في الكراهة به بقدر التعظيم والتشبه بعبادة الأصنام، بخلاف ما إذا كان خلفك فتكون الكراهة تنزيهية. طيب الآن ما حكم أن تلبس قميص بلوزة ما شابه ذلك ويكون فيها صورة؟ كرهوا ذلك، لأنه قالوا كحامل الصنم، وبالتالي إن كنت تصلي وأنت لابس لمثل هذا الثوب كانت في صلاتك كراهة، لأن لبسه مكروه، كيف كالذي يصلي في أرض مغصوبة؟ هذا نسميها كلها كراهة مجاورة، يعني جاءتنا الخارج، جاءت بسبب الأرض، جاءت بسبب اللباس، جاءت بسبب كذا، فلذلك ننتبه له. طبعا هذا في الصورة المشبه بخلق الله على ما قررنا سابقا واضح، الرسم ما شابه ذلك هذا ممنوع. طيب إذا كانت صورة فوتوغرافية، قلنا في الصورة المتغرافية أنها من المباحات، إلا إذا كانت في جهة القبلة فتكون سببا في الإشغال، ظاهرة يعني أنت تنظر، أما إذا كانت مرتفعة لا تنتبه، يعني إذا إن كانت تشوش عليك. طيب مثل هذه الصورة إن كانت على القميص أو البلوزة فقط، هي فقط إيش؟ فوتوغرافية وليست رسما، فما الحكم لها؟ يعني الموضوع في هذه الصورة يرجع للمروءة، أصبح يعني خرجنا من موضوع مشبه بخلق الله، فهل مثل هذه الصورة مستقبحة ومنتقدة عرفا وما شابه ذلك فكرهت من هذا الباب، وإن لم تكن كذلك يعني أصبح تجوز فيها بقدر، مثلا تجد أيام الانتخابات يعني أيا كانت تجد يلبسون الصور ويفعلون، يعني في هذه الأيام ليست مستقبحة.

بس تعال بعدها باسبوعين الناس ينظرون لماذا هذه ليس موطنها. فاذا الصورة الأخرى ترجع لكون هل فيها معذرة، شيء لا يليق إن كانت صور لنساء وما شابه ذلك، أو مفيدة للكبر إن كانت صورة لنفسه، أو قادحة مروءة لكونها تشمل هيئة لا يقبلها ولا يرضاها المجتمع، فنجعلها على هذه المحامل، المحامل المتعددة. وهنا يعني نتكلم أيضا في مسألة يكثر السؤال عنها، وهو تلبيس الصغار. أحبابي نأخذ القاعدة في ذلك، ذكروا فيما لو ألبس صغيرا ذهبا فإن الحرمة على الملبس، وبالتالي لا يليق بنا أن نلبس أبناءنا الصغار ما لا يحل من الثياب، إن كانت هذه الصور، إن كانت رسوما قلنا فيها أن هذا لا بالصنم، وإن كانت صور فوتوغرافية فإن كان مثلها لا يليق ومستقذر، أو صور نساء لا يلبس أيضا الصغار لمثلها. والأمر يزداد أيضا في هيئة الشعر كما نراه للصغار عندما نطيل أو نفعل هيئات لا تليق، وكأن عنده لعبة بهذا الصغير طوال الوقت يعبث به، فيجعله على هيئة يعني لا يستحسن مثلها تربية لمن يعني يأمل بابنه أن يكون من أهل الخير والفلاح. فأنا قصدت علينا أن نعرف كل ما نفعله من أفعال مع الصغار فيها إشكالية شرعية أو كراهة شرعية، فتكون حكمها على فاعلها، على الشخص الذي يفعلها يكون الحكم راجع إيش؟ راجع له في ذلك. ولبس ثوب ذي صور، هاي انتهينا من هذه، نسأل الله أن نكون فهمناها. يكره يعني أن تصلي في ثوب فيه صورة. الآن يكلمنا عن نوع آخر من الكراهة، والوطء والبول والتخلي فوق مسجد وغلق بابه. طيب هنا يقول والوطء، المساجد بيوت الله وهي أماكن معظمة، والواجب علينا تعظيمها من نظافتها والاعتناء بها وتجميلها وما شابه ذلك، حتى زخرفتها هذا شيء مستحب وصار الفتوى على ذلك، لأنه من تعظيم شعائر الله. وبالتالي إن كان الأمر كذلك فمعذرة الصعود على المسجد المعروف، والبول فوقه، أي معناها البول والتخلي أيضا قضاء الحاجة من الغائط فوقه، هذا شيء قبيح جدا. ترك للتعظيم الذي أمرنا به أيضا جماع، ماذا الوطء يعني الجماع بين الرجل والمرأة فوق المسجد، هذا كله أشياء مستقبحة لا يليق بالمسلم أن يفعل مثل هذه الأمور مع بيت الله عز وجل، بل الواجب عليه أن يبذل قصارى جهده في تعظيمه، أن يبذل قصارى جهده في تعظيمه. فإن فعل أمثال هذا كان فعله إيش؟ كان فعله مكروها. وهذا قلناه في المسجد المعروف الذي سقفه فارغ لا يوجد فيه شيء، يوجد عليه المئذنة والقبة وما شابه ذلك، فلا نفعل عليه ما لا يليق. أما إن كان المسجد كما نراه في بعض البلاد هو عبارة عن طابق في عمارة، وأصبحت فوقه ثلاث طبقات أربع طبقات، وهذه الطوابق التي في الأعلى مسكونة فيها سكان يعني، ويعيشون ويأكلون ويشربون وعندهم مرافق وما شابه ذلك، لم يكن الكلام فيها كما سبق.

اختلف الحكم، لأنها أصبح المسجد متعلق بهذا الطابق، وبالتالي من يسكن في الطوابق الأخرى لا نمنعهم من أن يعيشوا حياتهم الطبيعية كاملة، خاصة عندما تسافرون للغرب وما شابه تجد مثل هذا يشيع. ووجدنا مثل هذه النصوص منقولة عن فقهانا حتى من الأوائل، من أبي يوسف، من محمد، أنه إذا جعل فوق المسجد سكنة جاز، يعني الوقف ممكن يكون بناء المسجد إما تحته مستغل أو فوقه مستغل، هذا صار أمر مختلف. فإذا الكراهة التي ذكرناها قبل قليل وتمسكنا فيها وتشددنا يعني فيها، هي المقصود منها في مسجد لا سكنى فوقه، فنحفظ يجب علينا أن نعظمه، ويمتنع يمنع علينا أن نفعل كل ما لا يليق به. الموضوع حتى ما علاقته بالصلاة ونحن نتكلم عن الكراهة في الصلاة؟ المسجد هو مكان الصلاة، وبالتالي يكلمنا عن المكروهات في الصلاة، فيكلمنا عن مكروه نفعله في بيت الله ومكان الصلاة وهو المسجد. فإذا لم نخرج عن موضوعنا في حديث المغرب، هنا يكلمنا في مسألة مهمة جدا، وغلق بابه. تكلمنا عن التخلي والوطئ والبول فوق المسجد، ثم يقول وغلق باب المسجد. كان في أول عصر السلف رضوان الله عليه، يعني طوال الوقت يحافظون على بيوت الله ويقضون جزءا من أوقاتهم فيها، وبالتالي لا تغلق، فقالوا بكراهة إغلاقها لأنك تمنع الناس من الذهاب إليها للصلاة فيها والتنفل فيها وما شابه ذلك. لكن من مئات السنين، بل مما زاد عن 1000 سنة، وجدنا أن بقاء المساجد مفتوحة فيه إشكاليات، من جهة أن بعض الناس تكون أخلاقهم دنيئة فيبيحون لأنفسهم أخذ سجاد المسجد، وهذا قديما ليس الآن، ممكن القرن الثالث والرابع، يعني ليس جديدا، يعني من قبل 1000 سنة أفتوا بذلك، فأفتوا بغلق المساجد، بغلقها للحفاظ عليها حتى لا تصبح، آسف، موسخة للحيوانات، ملعبا للأطفال، مكانا لسرقة السراق وما شابه ذلك. وبالتالي لا ينكر إغلاق المسجد. لكن الواجب علينا أيضا ممكن يكون معذرة مسجد الطريق ونغلقه، فلا يجد المسلمون مكانا لإيش؟ للصلاة فيه، هذا مكروه. ممكن أن نبقي منه مفتوحا جزءا، مثلا شيء خارجي فيه سجاد نظيف ما شاء الله، الناس يمكن أن يصلي فيه، ونغلق المكان في الداخل الذي فيه السماعات، فيه ما شابه ذلك، حفاظا عليه. فبالتالي قد نجد صور متعددة تكون سببا لإغلاق المساجد حتى لا يجتمع فيها أهل الفتنة أحيانا، ويتآمرون على أمور المسلمين. فإذا أن تفتح المساجد في وقت يمكن للناس أن يتعبدوا الله، مثلا نجد أن الناس يرغبون أن يأتوا قبل صلاة الفجر مثلا بنصف ساعة، يرغبون أن يأتوا قبل صلاة الظهر بنصف ساعة ساعة، فهذه الأوقات التي يرغب الناس أن يأتوا فيها ويذكروا الله عز وجل، علينا أن نفتح المساجد هذه فيها، ويرغبون أن يبقوا بعدها نصف ساعة، كما نجد أحيانا في كثير المساجد بعد نصف ساعة يغلق. يعني هذا يرجع أمر تنظيمي على حسب ما نجد من مصلحة للمسلمين وانتفاع المسلمين. فبالتالي مثله لا ينكر، مثله لا يمنع، يعني أن يفعل، ولا نقول أن في إغلاق المساجد كراهة. ممكن أحبابي يعني في العشر الأواخر من رمضان الناس يرغبون في الاعتكاف في المساجد والقيام، فيصبح الواجب فتحها في هذا الوقت، والواجب على الإمام والمؤذن مراقبة هذا.

إذا يخشى هناك تجمعات مشبوهة أو لعب أو سرقة أو عبث. نعم، بس يعني أن يمنع الناس أيضا من الاعتكاف وهو من أعظم سنن الدين أيضا شيء مستقبح. الناس كلما زاد تدينهم، زاد قربهم إلى الله، زاد صلاحهم، كانوا أكثر خدمة لدولتهم، أكثر خدمة للمسلمين،

0: وتربية الناس وسلوك الناس وذهابهم إليه باختيار. فعلينا أن نحرص عليها ونستغل يعني هذا الأمر الذي تحققه، لا أن نمنعه. فإن كان هناك أوقات يمكن للناس أن يصلوا فيها ويتعبدوا الله عز وجل وينتفع بها المسلمون، الواجب علينا وليس السنة أن تكون المساجد فيه مفتوحة، أن تبقى جزءا من الأوقات بحيث الناس يكملوا سننهم، أن يفتح مسبقا بحيث الناس هذا واجب. يعني أن تفتح وقتا يؤدي الناس أو يؤدي الناس نعم يؤدي الناس فيها حق الله عليهم ويرغبون فيها. في وفي الأوقات الأخرى التي فيها ضرر تغلق، ممكن مساجد الطرق كما قلنا يفتح. في مسألة تكلمنا في ثياب البدلة ونسيت في مرة سابقة ونسيت، في كثير مساجد نرى في مناطق صناعية، وقلنا ثياب البدلة ثياب المهنة يعني كذا، فهل يكره في هذه المناطق أن يذهب هؤلاء الصناع الفضلاء الذين أقبلوا على الله للصلوات في هذه المساجد رغم أنهم يلبسون ملابس إيش؟ يعني مليئة بالأوساخ نتيجة المهنة التي يشتغلون فيها؟ الجواب يعني نجد هذه المساجد نظمت هذا الأمر وشيء مستحسن، بحيث جعلت سجادات خاصة، أحدهم عندما يدخل يأخذ سجادة ويضعها تحته ويصلي عليها، فإذا تساقط منه شيء تساقط على السجادة ثم يأخذها ويرفعها وما شابه ذلك. فيعني يحافظون على الصلاة بحيث أيضا لا يؤذون الناس، وتجد 90 70 50 60% 80% من الذين يصلون في هذا المسجد الذي يوجد في منطقة صناعية أصلا كلهم صناع يعني. فهل مثل هذا نقول يكره وعليه أن يلبس ثيابا تليق لا لا، هو في هذا المكان مثل هذه اللباس ليست مستحقرة لأنه في مكان العمل، وهذا مسجد في مكان العمل، فعلى القاعدة التي قلناها ليست بمستحقرة. وما يقومون به من وضع سجاد والصلاة عليه هذا شيء حقيقة يعني شيء حسن يعني في الحفاظ على بيوت الله. وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم.
1: فقه المتون رواق الحنفية. الإعداد والتقديم فضيلة الدكتور صلاح أبو الحاج عميد كلية الفقه الحنفي بجامعة العلوم الإسلامية العالمية. الإشراف العام وزارة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-3-9-4-4-4. تقبل الله منكم.
4: وين الغيب يا رجل؟
5: آخ والله إني تعبت من اللف والدوران وأنا بدور على شقة.
4: أنت دائما بتحب تغلب حالك، مش حكيت لك عن إسكانات ناصر حمدان؟ عنده شقق سوبر ديلوكس وبأعلى المواصفات والمساحة اللي بدك إياها.
5: بس أنا ما معي كاش.
4: يا رجل إسكانات ناصر حمدان عنده ميزة الأقساط وبنفس سعر الكاش وبدون وساطة البنوك، وما بتدفع أي شيء زيادة وبتقسط على راحتك.
5: ريحتني، الله يريح بالك يا ناصر حمدان، فعلا إنه إسكانات ناصر حمدان بيت الأمان.
4: قسط قسط قسط مع إسكانات ناصر حمدان
6: بيت الأمان. إسكانات ناصر حمدان عمان مقابل مستشفى.

0: الجامعة الأردنية، تليفون 0799-337-337.
1: تعالوا نحكي لكم قصة صغيرة بدأت سنة 1975. وقتها كانت الحرفة شغف والجودة عنوان، ومن يومها لليوم والمشهراوي للأبواب والمطابخ مكملين على نفس النهج. مطابخ لامينيت، خزائن حائط وأبواب داخلية من قشرة البلوط والجوز، وأبواب بي في سي، وأكيد أبواب أمان بكل المقاسات. أسعار خاصة لشركات الإسكان والمشاريع الكبيرة. زورونا في عمان شارع الحرية، إربد شارع وصف التل والزرقاء وادي العش. 077-079-5101. المشهراوي للأبواب والمطابخ، اختار الذوق وخلي التفاصيل تحكي.
2: بدك إشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
3: ما بدي أوصيكي يا أمي، اختاري مطبخ كويس لأنه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ التميز.
4: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا، الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية، الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول، إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-906067. مطابخ التميز، نكهة البيت.
1: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا، المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: هل تبحث عن بيئة تصنع القادة أم مجرد مقعد دراسي؟ في أكاديمية ومدارس نجمة الفريد، نحن لا ندرس المستقبل بل نصنعه، ونفتح لأبنائكم أفاقا عالمية لا تعرف الحدود ببرامجنا الوطنية والدولية. وفي روضتنا المدهشة، رحلة تعلم استثنائية تبدأ فيها الحكاية، بشعارنا الراسخ، فهم بتطبيق، علم بتشويق. انضموا إلينا الآن واستثمروا في خصومات تصل إلى 30%. شارع الأردن، 06-510-40-80.
6: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية، الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
7: خبر عاجل من مفروشات شهوان، خصم 25% على كافة المفروشات.
1: تعبان؟ سهران؟ حيران؟ خذ مني، ما إلك إلا شهوان، بالتقسيط بدون دفعة أولى بسعر الكاش. أفرش بيتك من شهوان غير ما الكاش، كنبايات، غرف سفرة، غرف نوم، وشو ما بدك أثاث للبيت. تشكيلة واسعة من كل الموديلات، وأفضل خدمة ما بعد البيع. من شهوان للمفروشات، الحائزة على شهادة الآيزو 9001 و10002. واليوم جمدنا أقساطك 90 يوم سماح. مفروشات شهوان، الأجمل في الأردن.
8: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
9: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
8: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
9: نفسي فوارغ وروس وفتة تكون مرتبة
8: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات البيوت.
9: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
8: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
6: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
8: كل عظامي بتوجعني.
10: هاي وصفة طبية وسلامتك.
8: شو هذا يا دكتور؟ هذا مش دواء، انت كاتب عنوان.
10: هذا عنوان الدكتور للفرشات الطبية، بتتناول فرشة طبية 100%، بتعالج الدم.

0: واوجاع الرقبه وبتراجعني وبتشوف
1: فرشه بتعمل كل هذا. اصبح صدق المثل اللي بقول بدك نومه هنيه فرشات الدكتور الطبيه.
2: الدكتور للفرشات الطبيه وادي صقره مقابل اشاره وادي صقره، اوتوستراد الزرقاء مقابل مخابز جواد، شارع الجامعه الاردنيه مقابل مفروشات لبنى، شارع الحريه، شارع مكه، دابوق مقابل محامص الشعب.
3: هاتف رقم 0378 1010 25.
4: اسمع جاي عبالي منسف، استنى عرفت من وين اطلبه. لحمتهم بلدية لانها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسه خبرني شو رأيك؟
5: فعلا اطيب منسف باكله.
4: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية، لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي دوار الواحة 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة بجانب مدارس الجزيرة الثانوية 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
7: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق. أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه، يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي. أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
6: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
7: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.

0: عابدين هوم سنتر، خلده، شفا بدران، المقابلين، اربد، طريق عمان السلط ومكي مول. عابدين بكل بيت موجودين.
1: لحظة، احنا بعمان، طيب من وين جاي صوت البحر؟ ها ذا منهاتن فيش ماركت، فيش اند شيبس بقرمشة ذهبية، بلح بحر بنكهات جريئة، مشويات على اللهب وصيادية من الآخر، طازة يوميا وعلى زوجك، مقلية بالفرن أو على الفحم. ذا منهاتن فيش ماركت، عمان شارع المدينة المنورة. خدمة التواصي والتوصيل من البحر إلى سفرتك مباشرة. للحجوزات والتواصي 06-55-600-66. نكهة البحر عالمية بقلب الأردن.
2: هنا مدارس المشاهير، الأميز والأجدر بالثقة في شرق وجنوب عمان. نصنع في كل عام بصمة من التميز، نتائج مشرفة لطلابنا، وضمن المراكز العشرة الأولى في امتحان الثانوية العامة عاما بعد عام. مرافق عصرية متكاملة وكادر تعليمي ملهم يصنع الفارق ويقود أبناءكم نحو القمة. معنا الطريق واضح والنجاح محقق. مدارس المشاهير، نخرج النجوم. نهاية أبو علندا، بداية سحاب. 079-671-515-4.
3: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
4: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40

ببعض والذين قتلوا في سبيل الله فلن يضل أعمالهم سيهديهم ويصلح بالهم.

طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا

أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم

السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا ولله جنود السماوات والأرض

مزيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم

بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من

ودخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا

قلوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي. هذه إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد أيوب.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

مسومة عند ربك وما هي من الظالمين ببعيد.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك، اللهم تجل علينا باسمك.

0: الرحمن الرحيم الحليم العليم مدفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: هدى.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوتي الكرام، نؤمن وإياكم الآن دعاء الغروب مع الأستاذ يوسف العمري.

الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائله ولا يخيب آمله. الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموج البحار ومن يسبح في غمراتها. والحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك. اللهم ما عرفتنا من الحق فحملناه، وما قصرنا عنه فبلغناه. اللهم لمن به شعثنا وارتق به فتقنا وكثر به قلتنا وأعز به ذلتنا واغن به عائلنا واقض به عن مغرمنا واجبر به فقرنا وسد به خلتنا ويسر به عسرنا وبيض به وجوهنا وفك به أسرنا وأنجز به مواعيدنا واستجب به دعوتنا وأعطنا به فوق رغبتنا

يا خير المسؤولين وأوسع المعطين، اشف به صدورنا وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم، وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق آمين. يا

0: اللهم آمين. كان هذا إخوتي الكرام الأستاذ يوسف العمري في دعاء الغروب.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

صبرا وداوني فمنك دوى ما أشتكيه وبلغ.

أضلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا فجر أطل على الوجود فأطلعا شمسين شمس سنا وشمس هدى معا قبس

فإليك بعجزه مستشفعا فلعل صدرا

حي عني البقيع والسفح والمسجد حيث الأنوار حيث البهاء حيث يثوي محمد.

إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننتقل بحضراتكم الآن في بث حي ومباشر إلى رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان، لتقديم الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. فإلى هناك.

0: كنا وإياكم إخوتي الكرام في إذاعة دينية خارجية منقولة من رحاب مسجد الشهيد الملك المؤسس طيب الله ثراه في منطقة العبدلي بالعاصمة عمان. نقلنا لحضراتكم من خلالها الختمة القرآنية المنبثقة عن مبادرة جلالة الملك المعظم بختم المصحف الشريف في مساجد المملكة. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ كامل اللالا رحمه الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، نتوقف الآن إلى حين رفع الأذان.

الله أكبر الله أكبر.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتِ سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، نستمع الآن أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد كما هو أهله، يا من لك الحمد حمدا أنت أهله، افعل اللهم بنا ما أنت أهله ولا تفعل بنا ما نحن أهله. اللهم آمنا بفضلك ورحمتك. اللهم تجل علينا باسمك الرحمن الرحيم الحليم العليم، وادفع البلاء عنا وعن بلاد المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها يا أكرم الأكرمين يا رب العالمين. وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى سائر إخوان الأنبياء والمرسلين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
0: إذاعة القرآن الكريم من عمان، استمعنا أيها الإخوة والأخوات إلى دعاء بصوت سماحة الشيخ أحمد الخضري كبير الواعظين في المملكة الأردنية الهاشمية.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: من قالها موقنا بها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، ومن قالها موقنا بها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة.
1: فتاوى على الهواء.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، محمد شموط من الهندسة الإذاعية، إسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة، ترافقنا الزميلة أمان الكعابنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، والذي يسرنا أن نستضيف فيه فضيلة الدكتور صفوان عضيبات. فضيلة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: حياكم الله يا سيدي، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبارك الله فيكم على هذا البرنامج العلمي بإذن الله عز وجل.
0: حياكم الله دكتور. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. بسم الله الرحمن الرحيم، فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: يعطيك العافية فضيلتك،
0: حياكم الله.
2: الله يسلمك. أذكر بالصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام.
0: صلى الله عليه وسلم.
2: عليه الصلاة والسلام. فضيلتك، بدي أسأل، أنا عندي طفل عمره 8 شهور، بحطه على سجادة الصلاة قدامي وأنا بصلي، وبصير يعني أسجد فوقه وهيك، يعني إنه علشان بس إنه يتعود كنظر إنه يشوفني وأنا بصلي. فهل هذا الإشي فيه خطأ أو لا؟ لأنه خصوصاً إنه يصير فيه شوية تشتت، يعني إنه تطلع عليه وأنت بتقرأ وإشي زي هيك.
0: نعم.
2: وفي الشغلة الثانية، أنا مثلاً يوم الجمعة الصبح بقرأ سورة الكهف، بحطه جنبي بس أقرأ له إياها كأنها قصة. فإنه يعني ما بعرف هل هذا الإشي فيه إشي غلط ولا صح.
0: ذرية طيبة إن شاء الله، تسمع شاء الله توجيه إن شاء الله من الدكتور.
2: أشكرك يا فضيلتك. سلام.
0: حياكم الله.
1: السلام.
0: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
1: السلام ورحمة الله وبركاته.
3: كل عام وانت بخير دكتور محمود وفضيلة الشيخ.
0: حياك الله وانت بألف خير.
3: سيدنا، بالنسبة هسا لبيع الأضاحي، رحنا نشتري ضحية.
0: نعم.
3: من عند التجار هذول، قال والله بدنا على القبان احنا بنبيع. قلنا له تفضل على القبان. بعد لما حطينا ايدنا على الضحية وبدنا نحط على القبان، ولا بحكي القبان خربان، هل جائز هذا يا شيخ؟
0: طيب انت ما شريت يعني لسه، ما
3: احنا ما نشتري. لما قال القبان خربان غيرت كلام، بقول خلص خدها هي بدون قبان يعني.
0: نعم.
3: يعني هيك دخلت بالحرام يا شيخ ولا كيف؟
0: شريت منه؟
3: انا ما شريت منه. انا لما قال لي الميزان خربان وبدي ابيعك اياها بسعر غير الميزان، يعني على الميزان كان بده بالكيلو 5 دنانير وربع.
0: نعم.
3: اختلفت الهاي، ولا بحكي لي هاي ب 420 ليره بتطلع عليك.
0: طيب
3: السؤال الثاني، احنا ضحينا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين من عند واحد ثاني، وما شاء الله عنه زلم محترم، بالاتفاقيه اخذناها منه احنا بالاتفاقيه، يعني ما قالش فيه قبان، بالاتفاقيه.
0: نعم.
3: ولما ضحينا اعطينا المحتاجين، واعطينا الاخوات والاخوان، يعني برضو الاخوات والاخوان محتاجين.
0: نعم.
3: هل جائز انهم ياخذوا منها الاخوان مش الاخوات يعني؟
0: طيب فقراء اكلوا منها؟
3: الفقراء اكلوا منها، يعني
0: تسمع الفقراء. تسمع الاجابه ان شاء الله.
3: والله جزاكم بخير، وكل عام وانتم بخير، وشكرا على هالبرنامج يا دكتور محمود.
0: حياكم الله، والله يتقبل ان شاء الله.
3: الله يرضى عليك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: يعطيك العافيه الشيخ.
0: الله يعافيك، الله يسلمك.
4: كل عام وانت بخير، انت وفضيله الشيخ الكريم.
1: حياكم
0: الله. وانتم بالف خير ان شاء الله.
4: الله يحييك يا شيخ. شيخ عندي سؤال لو تكرمت.
0: طبعا.
4: هل يجوز للشخص اللي ماله غير شرعي او قانوني ان يتبرع مثلا الزكاة او الصدق او الحج او العمره او مثلا الاضحيه او العقيقه، فهذا الشيء جائز؟ هل هو حلال او حرام؟ هذا هو سؤال.
1: no.
4: وكل الاحترام لك لفضيله الشيخ ان شاء الله.
0: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: يعني هل هذا الشيء يحلل عند ربنا او حرام، يعني من دافع القمار، من دافع
0: تسمع واضح السؤال، تسمع الإجابة.

0: جرشن.
1: تمام يا شيخ، بارك الله فيك، يعني هي واضحة يعني أو من داخل الاحتيال ترى.
0: تسمع الإجابة إن شاء الله.
1: شكرا
0: حياكم الله.
1: بارك الله فيك.
0: فتاوى على هو اتصال أخير.
2: السلام عليكم،
0: عليكم السلام ورحمة
2: كل
0: الله.
2: عام وأنتم بخير، تقبل الله منكم الطاعات.
0: منا
2: حياكم
0: ومنك
2: الله
0: صالح الأعمال إن شاء الله.
2: شيخ. أنا في إلي زميل معي بالشغل، روح صاحب الشغل، أنا كنت الأقرب لهذا الشخص، فالمعلومات اللي كانت واصلة لصاحب الشغل إنه بتدين كثير من الناس،
0: نعم
2: بتدين من الزبائن اللي إحنا بنتعامل معهم.
0: نعم
2: فإجا صاحب الشغل، إجا قال لي صاحبك بيسوي 1 2 3 وبتدين من فلان وبروح فلان وهذا، فأنت بتعرف هذا الشيء. قلت والله يا معلم أنا يعني صعب أكذب، يعني الكذب حبله قصير. قلت له والله يا معلم أهو مظبوط، هذا الحكي مظبوط،
0: نعم.
2: فأنا بالحكي إثم من هذا الشيء ولا لا؟
0: طب يعني هذا
2: والمعلم يعني
0: يعتبر مبرر لي يعني إقالته من العمل؟
2: لأنه زي ما تقول المعلم اعتبره بجيب السمعة السيئة للشركة، يعني لأنه إحنا بنتعامل مع الزبائن، أنت بتروح تودي للزبائن الغرض وتروح تتدين منهم مصاري.
0: نعم، تسمع توجيه إن شاء الله.
2: إن شاء الله، جزاك الله خير.
0: حياكم الله. فضيلة الدكتور مجددا أهلا ومرحبا بكم.
3: حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
0: كل عام وأنتم بخير وتقبل الله طاعتكم، ونسأل الله أن يعيد هذه المناسبة وهذا العيد على بلدنا وقيادتنا وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالخير واليمن والبركات إن شاء الله تعالى. السؤال الأول، يعني أقل من سنة، طفل أقل من سنة دكتور، الوالد يقوم بوضعه أمامه أثناء الصلاة.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم
0: الله
3: وبارك
0: وسلم
3: على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، ونبارك للجميع بعيد الأضحى، ونسأل الله تبارك وتعالى أن تكون الأيام كلها خير على أمة سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أهل بلدنا الأردن الغالي على قلوبنا، كما أننا نبارك لجلالة سيدنا الملك عبد الله ولسمو ولي عهده ولكل العائلة الهاشمية ولكل شعبنا الشعب الأردني، نسأل الله له كل خير.
0: آمين يا رب.
3: بالنسبة للسؤال، الطفل يعني نعم يعلم، ولا بد أن نعلمه كيف يصلي وكيف يحب الصلاة وكيف يكثر من ذكر الله، يكثر من تلاوة القرآن الكريم، هذا كله من باب التعليم، وهذا من يعني من مسؤولية الوالدين أن يعلما ذكر الله وطاعة الله تبارك وتعالى. لكن طريقة تعليمه إذا كان صغير جدا،
0: يعني أشهر، يعني يتحدث عن أشهر،
3: هو يتحدث عن طفل صغير يعني
0: نعم.
3: بالأشهر لا يعي يعني معنى الصلاة، نعم يكون قريب منه، هو مجرد أن يشاهد الأب
0: بالضبط.
3: أن يشاهد العائلة يصلون في البيت، وأحيانا تكون الصلاة جماعة وأحيانا سنن وغيرها، هذا يعتبر بحد ذاته تعليم. فليس من شرط التعليم ولا يعني من أركان التعليم أن آتي بالطفل وأضعه بين يدي في الصلاة، لأن ذلك حقيقة يعني يشتت العقل ويجعل الإنسان يفكر في غير الصلاة.
0: وهو أشار إلى هذه الجزئية،
3: نعم،
0: قال
3: وهو أشار
0: ربما
3: لها.
0: يكون سبب في التشتت، نعم، وعدم الخشوع.
3: ما دام التعليم يعني يمكن أداؤه من غير أن نأتي بالطفل إلى أمامنا ونضعه بين أيدينا في الصلاة فيشتت ما نحن فيه من ذكر الله وعبادة الله وطاعة الله، ما دام يتأدى بغير ذلك فالأفضل هو مجرد رؤيته، مجرد سماعه للقرآن الكريم في البيت، هذا يعتبر تعليم. فلا يعني يفضل أن لا يأتي به يعني أمامه ويضع أمامه،
0: نعم،
3: وكأنه يعني يراقبه في الصلاة. لا، الأصل في الصلاة أن تكون
0: نعم.
3: يعني أن يهيئ لها الظروف التي يخشع فيها حتى تقبل وحتى ترفع عند الله
0: نعم.
3: عز وجل.
0: تعلم بالنمذجة يسمى دكتور.
3: نعم.
0: قراءة القرآن أيضا، يعني هو أشار قراءة سورة الكهف على شكل قصة أمام هذا الطفل،
3: يعني إذا كان يعني هو قراءة القرآن بحد ذاتها هي طبعا لا شك أنها من واجبات الإنسان نفسه بحيث يفهم ويتدبر في القرآن الكريم، ولا شك أيضا أن مجرد سماع القرآن الكريم حتى للأطفال الذين لا يعون القرآن الكريم سيشكل عندهم نوع أيضا من

0: يعني من التعليم يعني يتربون على سماع القرآن الكريم وعلى حب القرآن الكريم، هذا لا بأس فيه. يعني إذا كان الطفل بجنبه ولا يلهيه عن قراءة القرآن ولا عن التدبر في قراءة القرآن، فكذلك هذا يعتبر من التعليم إن شاء الله تعالى.
1: جزاكم الله خير.
0: نعم، لكن على أن لا يلهيه عن التدبر وعن فهم معاني كلمات القرآن الكريم.
1: جزاكم الله خير دكتور. الأضحية نسأل الله أن يتقبل من الجميع. الآن في سؤال الأخ، يعني هو لم عملية البيع لم تتم، وقبل عملية الشراء كان الاتفاق أنه الشراء من خلال الوزن، ثم البائع قال له لا، في خلل ربما بالميزان مشايلة.
0: نعم،
1: عملية البيع لم تتم، هذه هي جزئية. والجزئية الثانية، كيفية توزيع الأضحية دكتور؟
0: هو بداية ما دام عملية البيع لم تتم، يعني خلص باعتبار
1: في حل من أمرهما.
0: نعم، كل واحد منهما في حل من أمره. نعم، البائع والمشتري. وإن كان البائع صادق، يعني القبان فعلا خرب عند توزين هذه الأضحية، فيجوز بيعها يعني من غير وزن، هي مبينة واضحة كبيع الصبرة كما في الفقه الإسلامي، فيجوز بيعها وهي واضحة ومليئة ويعني بالغة من السن، لابد من التأكد من شروط الأضحية إذا توفرت فيها وسمينة تعتبر مضحية، يعني فالشروط متوفرة، بالتالي هي أضحية جائزة بإذن الله عز وجل.
1: كيفية التوزيع دكتور؟
0: مسألة توزيع الأضحية، يعني أولا لا بد من أن يكون هناك حصة للفقراء. هذه الحصة الفقهاء الشافعية قالوا ولو القليل، يعني أن لا تقل عن نصف كيلو. هو دائما أكثر الناس يعني يجعلون الثلث للفقراء، هذا من السنة وهذا هو الأفضل والأكمل، أن يكون الثلث الأضحية لأهل البيت، لمن ضحى ولأهل البيت، والثلث الثاني للفقراء المحتاجين فعلا للحم الأضحية، والثلث الثالث يوزع كهدايا للأصدقاء، للجيران، للأقارب. نعم، فهذا هو الأكمل والأفضل وهذه هي السنة. لكن في النهاية لو أكل الأضحية كاملة هي أجزأت، لكنه أثم، ولا بد يعني أن يعوض ذلك بمثل هذه الحصة، نصف كيلو. نعم، هذه لو يشتريها مشترى آخر شيء إذا كان يعني استهلكها كاملة، ويجعلها للفقراء، لابد هذه الحصة أن تصل للفقير.
1: جزاكم الله. نعم، خير. فضيلة الدكتور، الصدقات يعني بكل أشكالها إذا كانت من كسب حرام، حكم الصدقة؟
0: طيب.
1: نعم، إذا
0: لا
1: كان
0: يقبل
1: كسب حرام.
0: إلا طيبة. الأصل بالصدقة أن تكون من أطيب ما عند الإنسان من المال. الله عز وجل طيب لا يقبل إلا طيبا، كما قلنا في بداية الإجابة. فالمال الحرام طريقة التخلص منه يكون يعني نعم بوضعه في يعني يعني خلنا نقول بنية التخلص به لا بنية الصدقة، لأن الصدقة لا تكون بمال خبيث. يعني نحن نتخلص من هذا المال، نضعه مثلا في حمامات المساجد، نضعه في أمكنة حتى يعني ليس في المسجد نفسه إذا أردنا أن نتصدق، لا يكون في كل يعني أنواع الصدقات، إنما نجعله يعني لبعض الفقراء، ونجعل قسما منه للحمامات العامة، للمرافق العامة، لخدمات المسلمين العامة. هذا على نية التخلص من المال الحرام، على نية التخلص، ويؤجر بنية التخلص من المال الحرام لا على أنه صدقة، لأن الصدقة لا تكون إلا بمال طيب.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، الآن طول يعني هي كالشهادة، طلب من مدير أو صاحب العمل يعني في موضوع معين شهادة على حدث معين، وأجاب بما شاهد وبما يعلم، وكان ذلك سبب في فصل الآخر من العمل.
0: والله ما دام صادقا ولم يسعى في الإفساد بين صاحب العمل وبين هذا الموظف، ولم يعني المسألة ليست مسألة نقل كلام بغير حق، إنما هو سئل فأجاب، ولا بد في الإجابة أن يكون صادقا. لكن يستطيع طبعا أن يتلطف بهذا الموظف، مثلا يقول يعني نعم هو فعل ذلك، لكن يعني نرجو أن تترك له فرصة لعل الله عز وجل مثلا يهدي، يعني فلا يستدين بهذه الطريقة من زبائن المحل.

حل، لأنه حقيقة هي قد يكون هذا العمل الذي عمله الموظف يضر بسمعة المؤسسة، بالتالي مدير الشركة أراد يعني فصله لهذا السبب. يعني هو بحسب تقديره فعل الصواب، بحسب تقديره إن كان يعني يفعل ذلك، لكن لو ترك له فرصة فرصتين

0: وزن ويبيعه على الوزن، مثلا الكيلو بخمس دنانير او 10 دنانير، بحيث انه ما بيكون معروف بالضبط يعني كم راح يكون الثمن، لا للبائع ولا للمشتري، فما حكم هذا المعاملة؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
0: الله يجزاك.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله. الله يعطيك العافية دكتور محمود،
1: الله يسلمك ويعافيك.
2: نرحب بك وبضيفك الكريم.
1: حياكم الله.
2: دكتور محمود، أنا عندي استفسار عن موضوع استدبار القبلة، بالذات في صلاة الجمعة لما يكون الإمام يخطب ويكون بعض المصلين راكين بظاهرهم على الحيط وظهرهم باتجاه القبلة، وجههم عكس اتجاه القبلة، فهل يجوز هذا الكلام أو غير جائز؟ ومدى صحته إذا سمحت؟
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
2: شكرا يا دكتور.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
3: كل عام وأنتم بخير وإلى الله أقرب.
1: وأنتم بألف خير إن شاء الله.
3: حبيبنا، بدي أسأل سؤال الله يرتالي.
1: تفضلي.
3: سمعت أثناء يوم الوقفة أحد الشيوخ بيحكي إنه الله سبحانه، سيدنا محمد طلب من الله سبحانه وتعالى يغفر للحجاج في يوم عرفة، فحكى ما استجاب له. لما أجى في مزدلفة قال غفر له حتى حقوق العباد. فكيف يا ابن العزيز إذا واحد أكل ميراث أخواته وأكل وعاك لأمه وهذا وراح بحج كل سنة صار 4 حجات، هل نعم هذا يغفر له يا ابن العزيز؟
1: تستمعي للإجابة إن شاء الله.
3: الله يرضى عليك.
1: معنا اتصال أخير. ألو، السلام عليكم.
4: السلام ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
4: بدي أحكي مع إزالة القرآن الكريم. الله
1: حياكم الله. أنت على الهواء مباشرة، برنامج فتاوى.
4: الله يعطيك سيدي الشيخ. السلام عليكم ورحمة الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. السلام.
4: الحمد لله، أكرم الله بالسنة بالحج وجينا امبارح، الحمد والشكر لله.
1: الحمد لله على السلامة.
4: ومن لا يشكر الناس لا يشكر الله. أول شيء أشكر وزارة الأوقاف الخدمات اللي قدمتها لنا ومراعاتنا، وبعدين مباشرة من وزير الأوقاف كان يتكرم يجي علينا يزورنا ويطلب ويشوف، وكمان الحكومة السعودية اللي قدمته لنا السنة أنا ما مر علي نهائيا إشي يشكروا عليه، بالتنسيق طبعا مع حكومتنا في المملكة الأردنية الهاشمية. والله يديهم كل الخير، حكومتنا وحكومة المملكة العربية السعودية، على الخدمة اللي قدموها. أنا رحت عمرات كثيرة بس زي السنة ما مر علي
1: ما شاء الله. صراحة الله يتقبل.
5: الحمد لله.
4: السؤال صغير، في بعض الاخوان الافارقه والاسويين بتكون تصلي انت بمر من قدامك ما بحسب حساب، تحط ايدك بتزيح ايده. واحنا عندنا والله بلاد الشام كان اخواننا من فلسطين.
1: نعم نعم.
4: بيراعوا الحكي هذا. يعني ما بعرف شو اللي بصير. اثنين، انا لما رحت ارمي الرميه الجمرات غلطت، رحت بلشت في الكبرى بالصغرى بالوسطى والصغرى. فذكرت فسمح لي احد الشرطه الله يستر على عرضه وفقه اني اعيدها. حكيت له انا غلطان جاي من فوق، بعتها مره ثانيه، فهل علي شيء؟ هل اللي صار هذا؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: الله يجزيكم الخير.
1: حياكم الله.
4: انا اذاعتكم
1: طيب. حياكم الله وتقبل الله حجكم، وان شاء الله يعني حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور باذنه تعالى. مجددا دكتور، اهلا ومرحبا بكم.
5: يا حياكم الله يا سيدي، بارك الله فيكم.
1: شراء الـ يعني هي النية أضحية، وشراء اللحم شراؤها لحما، وهل يختلف الحكم إذا كانت عقيقة؟
5: نعم، يعني موضوع أن يشتري الذبيحة على وزن اللحم بعد الذبح.
1: نعم.
5: هذا إن لم تكن عقيقة ولا أضحية ولا منذورة، إنما أراد أن يذبح ذبيحة هكذا يعني من أجل أن يوزع لحمها، الهدف هو اللحم
1: صدقة. نعم.
5: ويوزعه على الفقراء مثلا أو يجعله للبيت، فهذا يعني جائز. هذا ماشي يعني كمن يشتري، العلماء قالوا مثل الصبرة، من أراد أن يشتري الصبرة اللي هي مثلا أن يشتري يعني شيء مكوم بقطعة قماش كبيرة لا يدري ما فيها وتقدر بثمن معين، يعني هذه جهالة مختفرة. أما الأضحية والعقيقة والدم المنذور فلا بد من تمام ملكها قبل ذبحها. والآن أنت لما تشتري الأضحية على

0: تخزنها أنت لسه بتعرفش كم ستدفع
1: نعم
0: وكم سيكون هناك لحم، يعني ثمنها إلى الآن لم يستبن، وأنت تذبحها وهي على ملك اللحام أو البائع.
1: نعم.
0: فالأضحية، العقيقة، الدم المنذور لابد من تمام ملكها قبل ذبحها، ولا يصح أن تذبح وهي على ملك اللحام.
1: بالتالي لا يجوز شراء لحم.
0: نعم، أن تشترى حية ثم يتم ذبحها بنية الأضحية ونحوها، هذا هو يعني الجائز.
1: جزاكم الله خير دكتور. يعني من أداب الجمعة هناك أداب كثيرة فضيلة الدكتور، هو أشار جزئية استدبار القبلة.
0: نعم، موضوع استدبار القبلة يعني إحنا هذا بنشوفه كثير في مساجدنا.
1: نعم.
0: في يوم الجمعة خاصة، ونحن نتكلم عن يوم الجمعة، تجد الجدار أحيانا يفصل في المسجد، في نصف المسجد.
1: نعم.
0: فيعني يجلسون وظهورهم للخطيب وللقبلة. ربنا عز وجل يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، لذلك الفقهاء قالوا من السنة أن يستقبل القبلة حتى في خطبة الجمعة.
1: نعم.
0: يعني هو في المجالس العادية لما إنسان يكون بتحدث معك، أليس من الأدب أن نجلس ونحن ننظر إليه لا أن نستدبره؟ فهذا نعم من الآداب العامة، وهو من السنن، يسن لمن يستمع لخطبة الجمعة أن يستقبل القبلة وأن ينظر إلى الخطيب إن استطاع وإن كان يعني في مد بصره. لكن إن كان من ذوي الحاجة، إن كان متعب وما في إلا هذه الجلسة التي قد يستدبر فيها القبلة فلا حرج
1: إذا كان من أصحاب الأعذار.
0: نعم، إن كان من أصحاب الأعذار كمرض أو يعني أحيان بعض لا يستطيع أن يجلس من غير أن يركي ظهره مثلا إلى جدار.
1: جزاكم الله خير، نسأل الله أن يتقبل من الجميع الحجاج فضيلة الدكتور، وأن ييسر لي يعني من يكتب له الحج في هذا العام. الآن في فضل الحج في هناك أحاديث كثيرة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها يعني عاد من ذنوبه كيوم ولدته أمه، وأيضا الحج المبرور ليس له جزاء إلى الجنة، يغفر للحاج ولمن يستغفر له. الأخت السائلة، إذا كان آكل لحقوق الآخرين دكتور؟
0: والله هي حتى يعني الأحاديث العامة والآيات العامة التي جاءت في مغفرة الذنوب حتى لو كانت كلها،
1: نعم،
0: إن الله يغفر الذنوب إلا أن يشرك به،
1: نعم،
0: وكل الآيات والأحاديث محمولة على حقوق الله عز وجل، على ما بين العبد وبين الله تبارك وتعالى من معصية لم يتعدى فيها على حقوق العباد.
1: نعم.
0: لم يتعدى فيها على حقوق العباد. أما الحقوق التي أكل فيها مال إنسان أو تعدى فيها على إنسان آخر بأن ضرب غيره أو تعدى، يعني هذه لا بد من المسامحة ولا تسقط إلا بالمسامحة.
1: حتى الشهيد دكتور؟
0: نعم، حتى الشهيد تغفر كل ذنوبه إلا يعني مثلا دين، من الأمور التي لا بد يعني أن ليش؟
1: لأنه حقوق العباد،
0: لأنه
1: حقوق
0: حق
1: العباد.
0: من حقوق العباد، فكل حقوق العباد مبنية على المسامحة، لا بد أن يكون هناك مسامحة. يعني لأنك واحد يعني سارق من الناس أموالهم ثم بعد ذلك يقول يغفر لي، نعم يغفر لك ما بينك وبين الله، وحق الله حتى في هذه السرقة يغفر، لكن أين حق العباد؟ لا بد من إرجاعه لهم أو المسامحة.
1: جزاكم الله خير دكتور. المرور أمام المصلين فضيلة الدكتور في الحرم المكي والحرم المدني،
0: هو يعني في الأزمات حتى في صلاة الجمعة،
1: نعم،
0: أحيانا في بعض المساجد الكبيرة وتريد أن تمشي إلى مكان قد يكون في فراغات بين المصلين ولا تستطيع أن تصل إليها إلا من خلال المرور بين يدي المصلين،
1: نعم،
0: فهذا يعني مما يتسامح فيه. ولذلك أيضا نص الفقهاء على أن المرور بين يدي المصلي إن لم يكن هناك سبيل يعني للمرور إلا بهذه الطريقة في الحرم المكي، في الحرم المدني، مما يتسامح فيه، لكن هذا يعني شرطه أنه ما إلي طريق إلا من خلال المرور بين يديهم.
1: جزاكم الله خير. السؤال الأخير، إعادة الرمي دكتور.
0: الآن موضوع تقديم الوسطى الكبرى على الوسط

0: والوسطى على الصغرى، يعني عكس هذه
1: نعم
0: الجمرات، هو خطأ. يتداركه الحاج بإعادة الرمي.
1: نعم
0: فأنا الذي فهمته من السائل أنه أعاد،
1: سمح له وأعاد.
0: سمح
1: نعم
0: له وأعاد، لكن لو لم يعد، يعني هنا الإشكالية تكون بأنه لم يرمي هذه الجمرة على الترتيب، لكن ما دام قد أعاد فليس عليه شيء،
1: أعاد ليس على شيء،
0: لأنه الأصل أن يعيد.
1: إذا لم يعد،
0: والله هذه لست متأكد منها، لعلي أتأكد منها وفي نهاية البرنامج إن شاء الله
1: بإذن
0: نجيب
1: الله.
0: عنها
1: إن شاء
0: بإذن
1: الله.
0: الله.
1: نعود الآن أخوتي الكرام إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202، هاتفاء البرنامج فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
2: ألو،
1: السلام عليكم.
2: السلام ورحمة الله، كيف حالك يا شيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: الله يخليك يا رب. أنا حكيت لك من شوي بالنسبة لمال الحرام والغش
1: نعم
2: يعني بكافة أشكاله يعني.
1: نعم.
2: بس احنا كان سؤالي واضح، هم معي ما زالوا يعني مستمرين بهذا الشيء، تمام؟ بس الأضحية أو العقيقة هل تجوز، أو الحج أو العمرة من هذا الباب؟
1: أجاب فضيلة الدكتور.
2: أجاب بس هم غير متراجعين، يعني أجاب إذا في حال إذا بده يتلفوا يعني ويتوب إلى الله، لكن هم مش تايبين إلى الله.
1: نعم.
2: بس هذا هو.
1: إن الله طيب لا يقبل إلا طيب، أجاب فضيلة الدكتور.
0: هي الأضحية لا تكون إلا من مال طيب، ومال يعني ليس من أموال الحرام، لا تجوز الأضحية من مال الحرام، وقلنا احنا عممنا الأضحية والصدقات، فهو يتخلص منها لا بأضحية ولا ببناء مسجد، إنما يتخلص بها بالمرافق العامة للمسلمين، المال الحرام مع التوبة، ويشترط في التوبة، إن لم يتوب طبعا يعني هذا إثمه عظيم وإثمه كبير، وهذه لا، حتى تخلص من المال الحرام لا يقبل. نعم.
1: الإجابة واضحة أخي الكريم.
2: شكرا لكم، انا اسف جدا.
1: لا بالعكس، احنا بخدمتك.
2: تسلم بارك الله.
1: حياكم الله، حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
1: تفضل.
3: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمه الله.
0: ورحمه الله.
3: اللهم صل على سيدنا محمد
1: صلى الله عليه
3: سؤالي
1: وسلم.
3: سؤالي كالتالي، اذا كان المصلي في في في يعني في الصلاه، داخل في الصلاه،
1: نعم،
3: وسمع قول صلى الله عليه وسلم الرسول، هل يصلي وهو في الصلاة؟ هل يجوز أنه يرد اللهم صل على سيدنا محمد وهو داخل الصلاة، سواء كان في مأموم أو في صلاة السنة أو في غيره؟ هذا سؤالي لو سمحت.
1: تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله، جزاك الله.
1: عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
4: أغلبك بدي أسأل سؤال عن العقيقة.
1: تفضل.
4: عقيقة الطفل البكر.
1: نعم.
4: في أشخاص بيحكوا إنه لازم على 7 أيام وعلى 21 يوم وعلى 14 يوم، وفي ناس بيحكوا إذا راحت هاي الأيام إنه ما بقدر يعق، فبدنا جواب.
1: السنة بالنسبة. هذه السنة، وتسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله. شكرا.
1: مبارك وذرية طيبة وصالحة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: يا الله
1: دائما يا الله. تفضل.
5: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
5: الله يعطيك العافية دكتور.
1: الله يسلمك ويعافيك.
5: حياك وحيا ضيفك المحترم.
0: حياكم الله يسلمك.
1: الله يسلمك.
5: خالد خجيل معك دكتور. الله
1: يسلمك. حياك الله خالد.
5: والله دكتور، هذيك اليوم خشينا في نقاش مع أحد الأشخاص اللي هو بيقول لك يعني المرأة إذا كانت في بيتها إنها تصلي، يعني ما تكون ببيتها لحالها، فيش ناس عندها بالمرة، إذا كانت مثلا تصلي مفرعة عادي، ما تلبسش حجاب، ما تلبسش شيء.
1: نعم.
5: والله يعني ما خشتش مخي أنا، فحبيت أستفسر من يوم عطوفك. الله يسلمك.
1: نعم، أنت تسمع الإجابة إن شاء الله من الدكتور.
5: الله يجزاك الخير. الله يجزاك.
1: حياكم الله.
5: هلا دكتور.
1: هلا أخ خالد. عليكم السلام ورحمة الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
6: السلام. السلام عليكم شيخ.
1: عليكم السلام ورحمة
0: السلام
1: الله.
0: السلام ورحمة الله.
6: كل عام وأنتم بخير يا رب.
1: وأنت بألف خير إن شاء الله.
6: شيخ، أنا اشتريت سيارة عن طريق شركة، فدينت من الوالد مبلغ 1000 دينار، قلت له بعد 4 أشهر أو 5 أشهر أنا بسدك إياه.
1: نعم.
6: وبعد 4 أشهر أنا ما قدرت أسده إياه، وخلوني أضطر إنه أنا أسحب قرض من برا. تمام.
1: نعم.
6: والمعاملة في البيت يعني خاصة معي أنا من بين إخواني، بيعادوني بأي شغلة، بتطاوشوا معي مع أي شغلة، بضطر أولادي مع أي شغلة، إذا بطلع فوق أنا أولادي مش محبين عندها.

0: بطلع فوق اعيده برضاش ياخذوا مني عيديه. اذا بطلع بكونوا يحكوا وبطلوا يحكوا بظلوا مسكتين.
1: تحدث عن أشقائك ولا شقيقاتك؟
0: لا مع اهلي انا بحكي مع والدي ووالدي واخواتي. ما بي الا والدتي بتحكي معي وبتحكي معي بالسرقه. بطلع فوق ما حدا بيحكي معي. بسلم ما حدا برد السلام. فبطلت اطلع فوق وخلوني اضطر انه اروح اسحب قرض من المراه واعطيهم 1000 دينار. هلا انا في علي يعني لاني ما بطلع عند الوالد وفوق او كذا، ولما يمر الخواتي من عند بيتي بسبن بغلطن، وش لاقي حل يعني؟ شو اللي انا بقدر عشان ارضي رب العالمين؟ وثم بس
1: تسمع الإجابة إن شاء الله. حياكم الله. اتصال أخير. طيب نجيب عن الأسئلة الموجودة. اللهم صل على سيدنا محمد في كل وقت وحين. الصلاة على النبي دكتور أثناء الصلاة،
2: يعني هو المصلي داخل صلاته يرتبط بالأذكار الواردة أثناء الصلاة لا بغيرها. فإذا كان فقهاء الشافعية يعني أبطلوا صلاة من يشمت عاطسا، يعني إذا عطس خارج الصلاة إجا قال الحمد لله، فالمصلي وهو يصلي قال له يرحمك الله، ويعني هذا الكلام أبطلوا صلاته فيه.
1: نعم.
2: فكذلك لا يرتبط، يعني الأصل أنت مرتبط بأذكار بقراءة بأوراد معينة، لا يجوز لك أن تنتقل إلى غيرها. مقام القرآن الكريم أنت بتقرأ قرآن كريم، ما بيصير إذا واحد صلى على النبي صلى الله عليه وسلم بجنبك وأنت تصلي أثناء قراءة الفاتحة أن تنتقل من قراءة الفاتحة إلى الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنك انتقلت إلى ذكر خارج، يعني خارج عن الصلاة وخارج عن هذه اللحظة التي أنت تقرأ فيها سورة الفاتحة.
1: لكن إذا كانت مثلا مررنا بآية فيها ذكر الجنة فيها النار مثلا، نسأل الله
2: هذا
1: الجنة
2: مرتبط بك وأنت تصلي،
1: أو آية نعم. محمد رسول الله
2: صلى الله عليه وسلم، هذا مرتبط أيضا بك وأنت تستمع للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أثناء الصلاة.
1: جزاكم الله خير دكتور. حكم العقيقة دكتور ووقت العقيقة.
2: هو السنة يعني في اليوم السابع من ولادة الطفل أن يعق عنه وأن يسمى وأن يحلق شعره، هكذا هي السنة في اليوم السابع.
1: حتى حكم العقيقة دكتور،
2: حكم العقيقة هي سنة.
1: نعم.
2: وهي سنة مؤكدة مستحبة. نعم. يعني نعم قد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام وحض عليها المسلمين وتواتر يعني عليها. نعم. فعل المسلمين بشكل
1: تذبح
2: عام.
1: في اليوم.
2: نعم.
1: السابع
2: الآن تذبح في اليوم السابع، الآن كأنه هو سأل
1: إن لم يتمكن.
2: إذا لم يتمكن الآن عند الشافعية يعني هو مكلف بأن يذبح العقيقة إذا كان موسرا خلال فترة نفاس زوجته من هذه الولادة اللي هي تقريبا أكثرها 60 يوم، من 40 إلى 60 يوم. فإذا كان موسر خلال هذه الفترة فهو مكلف كسنة أن يذبح عقيقة عن ولده. إذا مرت 60 يوم فترة نفاس زوجته من غير أن يكون موسرا، كان معسرا، إلى أن سقط عنه هذا التكليف. لكن هل يجوز تأجيلها؟ نعم، لما أوسر بعد ذلك بعد سنة بعد سنتين بعد 3 سنين يجوز لي أن أعق أن يعني أن أذبح هذه الذبيحة عقيقة عن ولدي، يجوز. الآن الطفل إذا بلغ ولم يعق عنه فتصبح السنة معلقة برقبة نفس هذا الطفل الذي وصل إلى سن البلوغ.
1: بعد البلوغ هو يعق عن نفسه.
2: نعم، يعق عن نفسه متى استطاع أيضا.
1: جزاكم الله خير. صلاة المرأة فضيلة الدكتور وهي كاشفة لشعرها،
2: طبعا لا يجوز، هذا باتفاق، ولم نسمع لا من قول فقيه لا من قريب ولا من بعيد بجواز هذه الصلاة، لا في بيتها ولا خارج بيتها. في بيتها في غير الصلاة لها ذلك، لكن الصلاة هناك عورة خاصة في الصلاة، وهناك عورة أمام الأجانب، وهناك عورة أيضا أمام المحارم. فشعرها نعم ليس من العورات التي تكون أمام محارمها، لكنه عورة أمام الأجانب، وهو أيضا من عورات الصلاة، فلا يجوز للمرأة أن تصلي كاشفة رأسها، صلاتها باطلة.
1: جزاكم الله خير دكتور. السؤال الأخير قبل العودة.

0: الاتصالات الهاتفية. طبعا احنا دكتور سياسة البرنامج الأسئلة اللي يكون فيها عدة أطراف يجب أن نسمع من
1: طبعا
0: جميع الأطراف،
1: طبعا
0: فبالتالي مراجعة دائرة الإفتاء
1: طبعا
0: أو المحاكم الشرعية، لكن توجيه حسب يعني ما وصل وما ورد من الأخ السائل. يعني الآن وصاحبهما في نهاية الآية الكريمة، وصاحبهما بغض النظر في نهاية الآية، وصاحبهما في الدنيا معروفة
1: معروفة. نعم
0: معروفة. فالآن هو يريد توجيه من فضيلتكم، يعني حسب سؤالي يقول ربما هناك قطيعة من والده ومن شقيقاته.
1: يعني نحن نوصي بأن تبقى مصاحبته بالمعروف مع والديه ومع إخوته ومع أخواته، والصلة الحقيقية تكون لمن قطعك أصلا، ليس بمبادلة الزيارة بالزيارة
0: نعم،
1: والواجب
0: ليس
1: بالواجب.
0: الواصل
1: نعم
0: بالمكافئ.
1: نعم ليس من باب المكافأة، هو
0: نعم
1: وليس مقابل، إنما من قطعك هو الذي تصله، هذا أفضل الوصل يعني،
0: نعم
1: وخاصة إذا كانوا من الأهل، والإنسان يعني يستطيع أن يكبر المشاكل ويستطيع أن
0: نعم
1: يصغرها، فنحن نوصي كل أصحاب العلاقة أن يصغروا هذه المشكلة، ويعني أن تكون الألفة بينهم وأن تكون المحبة، وأن يصبر عليهم وأن يزورهم، يكرر الزيارة بنية تأليف قلوبهم. لكن موضوع أنه اضطريت، لأنه أنا سمعته قال
0: نعم
1: اضطريت للقرض كأنه بسبب معاملة الأهل،
0: نعم
1: هذه ليس هذا ليس اضطرار
0: نعم
1: يلجئنا للربا وللحرام من أجل، لا لا أبدا، حتى لو أنا والدي يعني ووالدك لو أمرك بأن تقترض قرضا ربويا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فهذه معصية لا يجوز الاقتراب منها.
0: في
1: هذا
0: حلول
1: القرض
0: كانت أم يعني
1: نعم
0: هو
1: كان
0: الآن يقول الاتفاق بعد 4 أشهر سداد الوالد 1000 دينار،
1: نعم
0: بعد 4 أشهر، مرور 4 أشهر لم يستطع السداد، في خيارات ثانية لا يلجأ إلى الربا
1: نعم يبقى يداريهم يعني حتى يستطيع أن
0: حتى
1: يسد
0: لو لم
1: هذا
0: يصبر،
1: المبلغ،
0: يمكن التورق
1: وفي
0: دكتور.
1: وسائل كثيرة الاستدانة، بيحاول يعني يستقرض من شخص آخر، في 100 وسيلة يعني، ومن السنة أيضا يعني أن ينظروه إلى ميسرة،
0: فناظرة
1: يعني
0: إلى
1: فناظرة
0: ميسرة.
1: إلى
0: نعم
1: ميسرة كذلك.
0: جزاكم الله خير دكتور على هذا
1: شكرا ميسر.
0: التوجيه. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية أخوتي الكرام. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: وعليكم السلام، الله يعطيك العافية،
0: عفاك الله، يا هلا.
2: الله يسامحك. في عندي سؤال بس شوي غريب، بس تحملني شوي فيه. بس أنا عندي الله يخلي له 5 خوات، وعندي أخ واحد، وفي قدام بيتنا زي قطعة هيك، يعني خلينا نقول شارع تجاري، بدي أبني عليها وأسوي محل. هل لو الحجة أمي مثلا ساعدتني في المصاري وهي دفعت منها، بتعلهم في الورثة مستقبلا؟ أو أنا إذا بعت سيارتي وذهب مرتي وسويت كل التكاليف على حسابي، برضه بيطلع لهم في الورثة ولا ما بيطلع لهم؟ يعني أنا ما بديش إنه مثلا أبني مثلا ويجي بعد عمر طويل يحكي كانت أنا بدي حس من المحل، أنت فاهم؟ بس هذا هو السؤال، ويرحم والديك أنت والشيخ.
0: آمين
1: حياكم
0: وجميع
1: الله،
0: المسلمين يا رب.
1: يعطيكم العافية.
0: نعم حياكم الله. فتاوى على هو،
1: الله
0: السلام
1: يسلمك.
0: عليكم.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: الله يجزيكم الخير على البرنامج الطيب.
0: الله يسلمك.
2: بدي أسأل، أنا عمري قارب على 60، وبدي يعني أسأل هل علي قضاء طلبات؟ يعني يمكن الواحد يكون لما بلغ مش عارف إنه صلى، كان يصلي ما كان يصلي، احتياط صلي، يعني علي قضاء بعض الصلوات والصيام كمان، مثلا يكون يمكن يكون واحد ما صام أيام من أول ما بلغ، يعني هل علينا قضاء؟
0: لكن
2: أنا
0: أنت
2: الآن
0: غير يعني غير متأكد
2: غير
0: أو
2: متأكد،
0: مدرك أنه في عليك أو ما عليك صلوات فائتة أو لا، متأكد من هذه النقطة أم لا؟ أو الصيام عليك صيام أم لا، متأكد؟
2: أنا مش متأكد بس شاك، يعني أنه علي صلوات وصيام، هل علي، هل الآن علي أقضيها؟ وأنا بالله بلشت أقضي يعني الصلاة الآن،
0: نعم
2: بلشت بكل صلاة بقضي صلاة
0: الله يتقبل.
2: منه منك، بس أحيانا يعني بتفوتني صلاة في اليوم أو
0: نعم
2: صلاتين، فهل يجوز ذلك؟ رأي
0: الله
2: الشيخ
0: يتقبل إن شاء الله، ونتمنى لك دوام الصحة والعافية.
2: الله يبارك فيك.
0: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
0: عليكم السلام ورحمة الله.
3: شيخنا الله يكرمك، لما نسأل بس عن الزوجة بتسوي حواجبها، هذا حلال ولا حرام؟
0: نعم تسمع الإجابة إن شاء الله.
3: إن شاء الله. الله يكرمك.
0: حياكم الله. 47

0: 47201 و 47 42 هاتفاء البرنامج. إذا معنا اتصال أخير،
1: نقدر نحكي مع الشيخ؟
0: حياكم الله، تفضل.
1: كيفك؟
0: الله يسلمك.
1: شيخ، أنا اللي قبل شوي حكيت معك بالنسبة للقرض اللي خلوني أسحبه أهلي.
0: نعم.
1: شيخ، أنا لما رحت عليهم قلت لهم أنا كل شهر بدي أعطيكم 100، يعني أنا كل شهر بدي أعطيكم الراتب 100 دينار، ما بدي أسحب قرض، أنا ما بدي أسحبه، يعني
0: نعم.
1: أنا
0: نعم.
1: ما بعت لهم، بعت عمامي، بعت كل الدنيا شهري 100، وقلت بالأخير بدي أعطيكم شهر 100 وادفع شهر 150، يعني بدي اجور اهالي
0: نعم.
1: واخفف اهالي اكل وشرب. قالوا الا نهايه خمسه يكون معانا او ترحل من الدار. ما
0: يعني أمهلوك
1: خليت.
0: شهر لتأمين 1000 دينار، يعني يعني ماشي. احنا الوالد، احنا يعني وجه فضيلة الدكتور انه فناظرة الى ميسرة، الاصل انه يعني يصبر عليك، لكن الان خلال الشهر في حلول ثانية تفضل فضيلة الدكتور وذكرها، يعني
1: أنا
0: بإمكانك كان تستدين من شخص آخر، في حلول إسلامية، المهم ما تلجأ إلى الربا، هذا ما أشار إليه فضيلة
1: فاهم
0: الدكتور.
1: مضبوط. ما هو أنا المشكلة يا شيخ، لا أنا موظف حكومة ولا إني كاذي، أنا زلمة بشتغل على سيارة ببيع عليها للجماعة، يعني أنا باخذ يوميتي 10 دنانير و9 دنانير، يعني ما هذا بداين 1000 دينار شيخ. وقعدت كل يوم حكي وكل يوم طق على الباب، وصارت الحاجة ينزلها كل يوم من الصبح، وين المصاري وين المرض؟ فاضطريت على شيء انا الان ميت منه، انا الان مريض، انا الان قاعد بنازع. تعرف شو معنى بنازع؟ بطلت انام لا ليل ولا نهار. انا من اول يوم العيد لليوم ما نمت، لا فتت بيتي ولا قعدت ببيتي ولا شفت اولادي ولا شيء، وانا داير بالشوارع يا شيخ. هذا الموضوع انا ما بدي اياه، انا
0: نعم،
1: بدي.
0: تسمع الآن توجيه مرة أخرى من فضيلة الدكتور. حياكم الله أخي الكريم. فضيلة الدكتور، الأخ الكريم يقول له إخوة، يعني شقيق وشقيقات،
2: نعم.
0: عدد 5، والوالد الآن في قطعة أرض تجارية يريد البناء عليها، إذا قام بالبناء من ماله الخاص أو إذا يتحدث عن والدته إذا قامت بالمساعدة، هل يعتبر هذا حق له لوحده؟
2: هو يعني ما يبنى على الأرض التي تكون تركة
0: نعم
2: للمتوفى، هذا اللي يعني ما يدفع من بناء، ويكون لمن بنى هذا البناء يعني، وأصل الأرض تبقى تركة، بمعنى يعني فلان توفاه الله عز وجل فترك أرضا، بنى شخص طبعا برضا الجميع بنى مخزن، هذا المخزن إله، لكن أرض المخزن، سطح المخزن، هذا يبقى حق للورثة، لا بد من تعويضهم عنه. يعني أنت إليك ثمن البناء فقط، ليس لك ثمن الأرض أو ثمن السطح للبناء الذي بنيته.
0: وإذا قامت بمساعدته
2: والله إذا قامت بمساعدتي من باب المساعدة، هذا يعني يعتبر هبة لهذا الابن، وبالتالي لا يدخل أيضا من ضمن التركة.
0: جزاكم الله خير.
2: جميل.
0: الأخ 60، يعني نتمنى له دوام الصحة والعافية.
2: آمين.
0: يعني إذا كان عليه مثلا قضاء صيام وصلاة، كيف يعني يحصي ذلك أو يحصر ذلك؟
2: هو أولا يعني إن لم يكن متيقن بأن عليه قضاء صلاة أو صيام فلا قضاء عليه من الناحية الشرعية، وربنا عز وجل مغفرته واسعة وكرمه واسع ورحمته وسعت كل شيء، لكن مطلوب من المسلم أحيانا الاحتياط، إن كان شاكا كما تفضل هو بيقول يعني ممكن أنا أول سن البلوغ مثلا، ممكن في فترة طيشان الشباب بعض الناس يحكي فاتني بعض الصلوات، فهو لكن لا يعرف عددها، يقدر تقدير يعني يقدر هالصلوات اللي فاتن، ويقدر هالصيام اللي فاته، ويحاول يعني سدده وقاربه، يحاول أن يقضي هذه الصلوات وأن يقضي هذه الأيام التي فاتته من صيام شهر رمضان قدر الإمكان، وربنا عز وجل يعني مغفرته واسعة، لكن لا بد من الاحتياط، إذا كان عنده شك فعلا لا بد من الاحتياط، يفترض مثلا سنة سنتين، يقدر ويأخذ بالرقم الأعلى لعدد الصلوات ولعدد أيام الصيام ويقضيها،
0: جزاكم الله
2: ويقضيها
0: خير.
2: بقدر استطاعتي من غير مشقة.
0: جزاكم الله خير دكتور. نريد من فضلتكم دكتور شرح يعني وتوضيح وبيان لحديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله الواشمات والمستوشمات والنامصات والمتنمصات.
2: يعني هو نعم النمص بمعنى النتف أو القص أو الحلق، هذا هو المنهي عنه في الحديث الشريف، هذا هو النمص المنهي عنه في هذا الحديث الشريف. لكن يجب أن نفرق بين المرأة التي تريد أن تحدد حواجبها وأن ترققها من أجل التزين والخروج من البيت، هذه نيتها، يعني حتى لو كان لزوجها بداية، لكن هي ما دامت كاشفة وجهها سيرى الجميع وجهها، بالتالي هذا النوع من الزينة ليس فقط خاص بالزوج أو خاص أمام يعني محارمها، إنما هو لجميع الناس. فإذا كان كذلك فهو من النمص المنهي عنه والمحرم والذي ورد فيه اللعن بالحديث النبوي الشريف. لكن إذا وجد عيب في حواجبها، إذا وجد شعر زائد وأرادت أن تزيله لتعيد الحاجب إلى وضعه الطبيعي كبقية النساء، فهذا يعني مما لا حرج به بإذن الله عز وجل.
0: جزاكم الله خير. في دكتور إذا تكرمت يعني توجيه للأخ السائل، هو شارك وكرر السؤال مرة ثانية، هل هذا يعتبر اضطرار؟ يعني هل هذه الحالة تبيح له الذهاب إلى الربا؟
2: والله إلى الآن لا أرى أنها اضطرار والله أعلم، لذلك عليه التوبة، أن يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحة من هذا القرض ويستغفر الله عز وجل، وربنا عز وجل إن شاء الله يغفر له.
0: وإذا
2: ذلك
0: كان يستطيع أو يسارع أو يحاول التخلص من هذا القرض،
2: قدر
0: السداد
2: الإمكان، نعم إن استطاع أن يسد ويتخلص من هذا القرض، لكن هو ترتبت عليه فوائده وانتهى، لكن رحمة الله عز وجل واسعة يعني، وعندما يعطيه الله عز وجل المال يعني يتصدق أيضا بنية أن يكفر الله عنه هذا الذنب.
0: جزاكم الله خير دكتور. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله.
0: وعليكم السلام. الله يسلمك ويعافيك.
3: الله يجزاك كل خير. والله سيدي بس بدي استفسر، إذا أنا مثلا بروح على دار أختي،
0: نعم،
3: مثلا بالعيد بزورها في كسلة رحم، بحس إنه مثلا جوز أختي فيه من عند طريقته عدم ترحيب، وحسيت إنه زي كأنه يعني هو مش حاب إن أنا أزورها.
0: طيب تسمع توجيه إن شاء الله، والله يتقبل منك.
3: الله يسعدك، شكرا، وكل عام وانت بألف خير.
0: وانت بألف خير وتقبل الله طاعتكم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله.
0: حياكم الله.
4: الله يجزيك الخير.
0: الله يسلمك.
4: لفيف لا يحسن قراءة القرآن، ولكنه يعوض ذلك بالاستماع إلى محطات الإذاعة والتلفزة، هل يؤجر؟
0: أكيد تسمع الإجابة إن شاء الله.
4: إن شاء الله.
0: فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: عليكم السلام ورحمة الله. سيدي الشيخ
0: تفضل.
5: في عندي بنت تشتغل وأنا اشتريت شقة وهي ساعدتني بالقرض بالمصاري يعني،
0: نعم،
5: تقريبا ثلث المبلغ،
0: نعم،
5: أو أكثر شوي،
0: نعم،
5: لحد يعني بعد ما خلصنا الشقة تعطيني كل شهر 200 دينار،
0: نعم،
5: بعد ما سددنا الشقة، هل يجوز إني أعطيها من الشقة إشي أكتب باسمها ثلث ربع إشي؟
0: في عندك أنت أبناء ذكور وإناث؟
5: يعني
0: أو هذا طبعا هاي هي المبرر يعني إنه ساعدتك
5: هي سدت باقي القرض اللي أخذته.
0: أنت ليس بنية التمييز، أنت بنية إنها هي ساعدتك يعني شاركت بدفع ثلث تقريبا، ساهمت بدفع الثلث أو أكثر.
5: أو أكثر، ولحد هسه بس خلصنا أنا أخذت مصاري باقي الشقة من شخص يعني كانت تدفع هي 200 دينار، بعد ما خلصناها برضه استمرت تعطيني، هي مش متجوزة يعني لكن موظفة، برضه تعطيني لحد هسه 200 دينار.
0: تسمع الإجابة ونسأل الله يعني يبارك لك في جميع أبنائك إن شاء الله.
5: طول عمرك الله يبارك.
0: حياكم الله. حياكم الله. فضيلة الدكتور يعني يذهب لزيارة شقيقته أو شقيقاته، لكن عند البعض ربما الزيارة غير مرحب بها من قبل زوج أخته.
2: يعني نبقى على قاعدة الآية القرآنية ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يستمر في زيارتي، صلة الرحم واجبة وخاصة في الأعياد وفي هذه المناسبات، حتى لو كان يستقبله استقبال هذا يعني سوء تصرف من زوج أخته، إن لم يكن له مبرر فهو سوء تصرف.

0: لكن لا يقطع عن زيارة أخته، يظل مستمر ويحاول يعني ما يعمل إثارة بيناتهم، خلاص هي الزيارة وبيعايدها وينبسط عندها قليلا ثم يخرج وليفعل ما يشاء، يعني آخر شيء زوج أخته.
1: الكفيف فضيلة الدكتور، يعني نسأل الله أن ينور قلبه وأن
0: آمين.
1: يشرح صدره. يكتفي بسبب يعني عدم القدرة على القراءة، يكتفي بالاستماع للقرآن
0: والله
1: الكريم.
0: له أجر عظيم، ونسأل الله عز وجل أن يعوض عليه بكل خير، ولا شك أنه كمن يقرأ القرآن، بل مع المجاهدة هذه أجره قد يكون أعظم، يعني له أجر عظيم طبعا بالاستماع، خاصة الاستماع مع التدبر بنيتي، يعني كونه يعني لا يستطيع أن يقرأ القرآن إلا أن يستمع بهذه الوسيلة، فقراءته مجزية بإذن الله.
1: جزاكم الله خير. سؤال الأخير نختم به هذا اللقاء المبارك، تخصيص أحد الأبناء بحصة من الأرض أو من البيت بعذر أو بمبرر أنه ساهم في أو قام بالمشاركة في دفع ثمن هذا البيت، يعني
0: نعم هو
1: يشير إلى أكثر من الثلث ساهمت البنت.
0: نعم هو الأصل في العطية بين الأبناء المساواة،
1: نعم
0: إذا أراد أن يعطي أحد الأبناء يعطي الجميع، الأصل المساواة إلا إذا وجد سبب كما تفضل، فمجرد أنه هذه البنت ساعدته في تسجيل الشقة في اسمه دفعت يعني كما تفضلتم حوالي الثلث مثلا، فيجوز له أن يسجل باسمها ما يعادل ما دفعته، وهذا يعني لا يخرجه عن قاعدة العدل في عطية الأبناء.
1: جزاكم الله خير
0: والله
1: فضيلة
0: أعلم.
1: الدكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم وعالمنا الجليل فضيلة الدكتور صفوان عضيبات المفتي في دائرة الإفتاء. شكرا لكم فضيلة الدكتور،
0: أكرمكم الله يا سيدي
1: نفع
0: وبارك
1: الله
0: الله
1: بكم،
0: في جهودكم.
1: حياكم الله دكتور. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدابوبي ومحمد شموط، من المراقبة الرئيسة إسماعيل النجار نداء الرمامنة، شكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رافقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
1: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.

0: عابدين هوم سنتر، خلدة، شفا بدران، المقابلين، طريق عمان السلط، اربد.
1: بدك اشي ماما؟ هاي زوجي بستنى، بدنا نروح نختار مطبخ.
2: ما بدي اوصيكي يا امي، اختاري مطبخ كويس لانه مش كل يوم بتغير، عشان هيك روحي على مطابخ.

0: التميز.
1: مطابخ التميز بصناعة المطابخ الجذابة بمواصفات عالمية من خشب البلوط والبي في سي واللامينيت والهاي جلوس والإكسسوارات الأصلية. زورونا في معارضنا الفرع الرئيسي المقابلين شارع القدس بجانب المطبعة الوطنية الجبيهة بعد إشارة الدوريات الخارجية مقابل محطة جو بترول إربد شارع وصف التل. تليفون 0795-90-60-67. مطابخ التميز نكهة البيت.
2: ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس فخامة تبدأ من التفاصيل: سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش. منذ سنوات قدمنا لكم أجود أنواع المكسرات والقهوة والبهارات. نقلنا تجربتنا بنفس الجودة التي تميزنا بها إلى مول الشعب. مطاعم، أدوات منزلية ومدينة ألعاب. من محامص الشعب إلى مول الشعب نكبر معكم لنقدم لكم المزيد. عمان شارع الإذاعة والتلفزيون والعقبة مقابل مستشفى الأمير هاشم. محامص ومول الشعب، من الشعب إلى الشعب.
3: وين صافن يا زلمة؟
2: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
3: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
2: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
3: زورونا في معارضنا: شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
2: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية: الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
3: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
2: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجودة في الاسواق. اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
3: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
2: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية. اسمع، جاي عبالي منسف، استنى، عرفت من وين أطلبه. لحمتهم بلدية لأنها من مزارعهم الخاصة وبراهنك على الطعم. وهسا خبرني شو رأيك؟
5: فعلاً أطيب منسف باكله.
2: مطاعم أصول الضيافة العربية، وجهة عشاق المذاق الأصيل والخدمات الراقية. لحومنا بلدية وطازجة. مطاعم أصول الضيافة العربية بخدمتكم في كل مكان. الفرع الأول عمان، تلاع العلي، دوار الواحة. 06-566-2070. الفرع الثاني خلدة، بجانب مدارس الجزيرة الثانوية. 0790-24-24-14. أصول الضيافة العربية، نكهة الوطن في كل لقمة.
6: مستمعين الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
7: إذاعة القرآن الكريم من عمان.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.

ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة

وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين

فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي

في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك

أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة

وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة

0: فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله، وما الله بغافل عما تعملون.
1: أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا

اهتديناه بروح القدس. أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم.

قولهم، فالله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون.

والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم

ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم،

وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين

0: قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.
1: صدق الله العظيم. تلا علينا إخوة الإيمان القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف ما تيسر من القرآن الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية، لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني. أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية، الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
5: أهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخة اليوم؟
6: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني إذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن أحد أفخر أنواع الزيوت الموجودة في الأسواق، أما إذا حكينا عن أرز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبة بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسة والأوزي أوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بأنواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
5: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
6: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
5: وين صافن يا زلمة؟
6: بالعالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
5: أول مرة بشوف زلمة وبهتم بالمطابخ.
6: ما هو لو شفت اللي فرجاني يا جارنا بمطبخ بيته الجديد مبارح ما بتحكي هيك. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية، نقدم لكم مطابخ بخبرة هندسية عريقة وألوان عصرية من خشب البلوط والجوز والكرز والبي في سي والميبل والهاي جلوس واللامينيت.
5: زورونا في معارضنا، شارع مكة، شارع القدس، إربد، العقبة. 06-581-61-15. العالمية للمطابخ الأمريكية والألمانية.
6: أصالة، مصداقية، حداثة وتطور. ليست مجرد مساحات بل أسلوب حياة. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة تبدأ من التفاصيل، سيراميك، بورسلان، رخام وجرانيت، أدوات صحية راقية، مطابخ، حمامات، مفروشات وإنارة تكمل المشهد بأناقة. واليوم صرنا أقرب إليكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. زورونا في فروعنا. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. الآن مستمعينا الكرام، نقدم لكم حديث فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي.
7: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يطمئن رسوله صلى الله عليه وسلم في أن ما عليه البلاغ وليس مما عليه أن يؤمنوا به ويسلموا لمنهجه، فإذا ما صدوا بعد إبلاغك فلا تحزن.

مما يقولون، لأن الذي يقولونه قول لا يقوم عليه دليل ولا تنهض عليه حجة. والدليل على ذلك أنهم قالوا إنك ساحر، والرد قلنا إنه واضح. إذا كان رسول الله ساحرا وسحر من آمنوا به، فلماذا لم يسحركم أنتم؟ بطلت. قالوا إنه لمجنون، قلنا إن المجنون يتصرف تصرفات لا تدبير لها من عقل، وذلك ينافي الخلق. والله قال له ما أنت بنعمة ربك بمجنون، والدليل على ذلك أنك على خلق عظيم. وقالوا شاعر، نقول لهم أنتم تعلمون أنه لم يرتض على الشعر ولم يعلم عنه أنه ذهب كما تذهبون إلى عكاظ ولا إلى المربد ولا إلى ذي المجاز، ومنكم من ذهب وأخذ الصيحة وعلقت قصائده على الكعبة. فإذا كان هذا شاعر ولم يؤثر عنه شعر، فقولوا لشعرائكم الذين أثر عنهم الشعر أن يقولوا مثل ذلك. بطلة. قالوا افتراء، نقول ما دمتم قد علمتم أنه افتراء فافتروا مثل ما افترى. إذن فكل كلامهم كلام لا دليل عليه، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فالله يقول لا يحزنك هذا القول. لماذا لا يحزنك؟ لأنه قول لن يقف في سبيل دعوتك، وسيتم الله أمرك، وسيتم الله نوره. لماذا؟ لأنه لا يوجد أعز من الله، فلن يجير أحد على الله أحدا، هو يجير ولا يجار عليه. وإذا كانت العزة لله جميعا، والعزة هي القهر والغلبة، وما دامت العزة لله في كل أحوالها، لأن العزة ما دامت القهر والغلبة، قد تكون عزة حجة، قد تكون عزة حكمة، قد تكون عزة قوة، قد تكون عزة حل. إذن فللعزة ألوان شتى، الله يجمع كل هذه الألوان، وكل واحد من خلقه إن وجدت له عزة في محيط في شيء واحد، فإن العزة لله في كل محيط في كل الأشياء. الحق سبحانه وتعالى يريد أن يدلل على ذلك بأن الغلبة له، لكن يلاحظ في هذه الآية إن الحق قال إن العزة لله جميعا. وما دامت العزة لله جميعا ولا أحد له عزة إلا الله، فلماذا لم يأتي في هذا الأسلوب بأسلوب القصر؟ أسلوب القصر يعطي الموصوف الصفة وينفيها عما عداه. تقول لزيد مال ليس لغيره، فإذا قدمت الجر والمجرور اللي هو المتعلق ده، يبقى تقول لفلان كذا، يبقى غير فلان ليس له هذا. إنما قلت فلان له كذا، يصح أن تقول ولفلان كذا ولفلان كذا، لكن إذا قلت لفلان كذا، يبقى معناها أنه امتنع أن يكون لغير فلان شيء. هنا يقول إن العزة لله جميعا جاء لها بالتأكيد، ولم يأتي لها بطريق القصر اللي يعطي العزة لله وينفيها عن مين؟ عن غيره. ليه؟ لأن هذه الآية ليس لها مناهض، ده كلام ابتدائي. الله يخبر خبرا كونيا أن العزة لله، والله هو الذي يقول. أيقولها الله وبعد ذلك تظهر عزة لغير الله مع رسول الله؟ تبقى الآية مش صادقة. إذا ما دام الله قد قالها، فالخالق الخلق واثق أنه لن تأتي قضية كونية تناقض هذه القضية. فإذا ما وجدت قضية كونية تناقضها، يبقى الكلام الصادق، والله هو الإيه؟ والله هو الصادق. لكن لما ادعيت العزة بعد ما قالوا لا يخرجن الأعز منها الأذل، لئن رجعنا إلى المدينة لا يخرجن الأعز منها الأذل. طيب هو بيقول الأعز على مين؟ على نفسه.
اذا ادعى لنفسه عزة وادعى للمؤمنين ذلة. فاذا رجعنا الى المدينة سنخرج نحن المؤمنين، معناها كلامه كده. اذا فالعزة قد ادعيت، وما دامت العزة قد ادعيت فلا بد ان يجيء اسلوب القصر. نقول له لا، ولله العزة، يعني ليست لمين؟ ليست لغيره. يبقى هنا العزة لله، اللام والمجرور بتاع جه بعدين، لكن هناك لله العزة. يبقى معناها ايه؟ انك قد ادعيت ان العزة لك وستخرج انت ايها العزيز الذليل اللي هم المؤمنين. نقول له لا، لله العزة، يعني لا تتعداه الى مين؟ الى غيره ابدا. لقائل ان يقول كيف يقول الله لله العزة ومعنى ذلك ان العزة لا تكون لغير الله، ثم يعطف عليها غير الله فيقول لله العزة، كان معناها ايه؟ لا عزة لغير مين؟ وبعدين يقول ايه؟ ولرسوله؟ طب ما هو جاب غيره. وللمؤمنين؟ طب ما جاب غير. نقول له لا، عزة رسول الله وعزة المؤمنين من باطن عزة الله. ان العزة لله جميعا، اي في كل الوانها. ان كانت عزة الحكمة فهو العزيز، ان كانت عزة القبض فهو العزيز، ان كانت عزة البسط فهو العزيز، ان كانت عزة الحلم فهو الحليم، ان كانت عزة الغضب والانتقام، كل انواع العزة لمن؟ لله. هو السميع العليم، هو السميع العليم. ما دامت العزة هي الغلبة والقهر، يبقى الحق سبحانه وتعالى يسمع من يستحق ان يقهر منه. وهل المسائل كلها قول يجيب السمع؟ طب ما فيه فعل كمان. أم قال لك ما هو قال العليم علشان كده، السميع لما يقال، العليم إيه؟ لما إيه؟ يفعل. ولأن المنهي عنه لا يحزنك قولهم، كان المناسب أن يقال إيه؟ هو السميع أولا. والحق يريد أن يدلل على هذه القضية دلالة كونية في آيات الله في الكون. ليه؟ قال لك من الذي يناقض أن الله هو له العزة وله القهر وله الغلبة؟ امتى ما يكونش له القهر والغلبة؟ امتى ما تكونش له عزة؟ إذا كان في الكون والوجود من يقف أمامه. بمعنى أن الله يريد أن يعاقب واحد يقول له لا، يجي غار يلجأ إليه اللي عايز ينتقم منه، أي حاجة يلجأ إليه يقول له لا. لاحظ أن قانون العزة لله جميعا محكوم بإيه؟ بأن لله ما في السماوات وما في الأرض. ما فيش حاجة هتخرج عن مين؟ ما فيش حاجة هتخرج عن ملكه. ولذلك ساعة تجد الحق سبحانه وتعالى يبين بالشيء وضده. مثلا قوم فرعون تابعوا موسى، وبعدين قال قوم موسى إنا لمدركون. مدركون ليه؟ قال لك البحر اهو. قال لك انت الباقي من البحر هيعوق. هيعوق مين؟ هيعوق موسى ودوكهم يدركوهم. تقول له انت فاهم ان البحر ده انفلت من قدرة الحق؟ ما انفلتش من قدرة الحق، لان لله ما في السماوات وما في الاول بحر منها. يا بحر انفلت فكون كل فرق كالطود العظيم. ما دام لله ما في السماوات والارض، ما فيش حاجة تخرج عن مين؟ عن ملك. وبعد ذلك يأتي بالنقيض. طب هو جعل لهم مسلك وكل فرقة كالطود العظيم، وبعدين مش كل فرقة كالطود العظيم ويظل كذلك عشان قوم فرعون ينفض وراهم، وإلا يبقى ما عملناش حاجة. انفض للطريق يبس كده وقوم موسى يمشي منه ويجي قوم فرعون يمشي منه، يبقى ما عملناش حاجة. قال لك لا، هو عمل كده ليسلك قوم موسى. وبعد ذلك لأن لله ما في السماوات والأرض والبحر منه، قال له يا بحر ارجع زي ما كنت تاني، رجع زي ما كنت تاني. يبقى اهلك وانجى بالشيء واحد. يبقى علشان يبين لك ان العزة لمين؟ مفيش حاجة من كون الله هتقوم مقام هذه العزة ابدا. يجي مثلا سيدنا نوح يقول لابنه تعالى معانا، وابنه يقول له لا، سآوي الى جبل يعصمني من الماء. ما دام يقول سآوي الى جبل ده كلام صح. ليه؟ لان هيقول ربنا بعد ذلك ان السفينه استوت على مين؟
يبقى فيه جبل وفي جبل مستواه عالي عن الميه، وممكن الواحد ايه ينجم لحد ودوك شايفه ساوي الى جبل زي ما انت هتروح انت بالسفينه بتاعتك، انا هروح برضه بالسفينه بتاعتك. ليه؟ فطن الى ان شيئا في ملك الله بان لنجاه السفينه وهو الجبل هترس عليه، ولكنه لم يفطن الى جندي اخر من جنود ملك الله، وهو الموج الذي حال بينه وبين الجبل فكان من المغرقين. يبقى كل حاجة مؤتمرة ولا مش مؤتمرة؟ كل شيء في الوجود مؤتمر بأمر الله، فما دام العزة لله جميعا مصداقها أن لله ما في السماوات، فليس هناك كائن في الوجود يتأبى على أن يكون جنديا من جنود الحق، يكون جندي للإهلاك وجندي للإيه؟ للإنجاء. ألا، وإحنا قلنا زمان إن إذا صدرت الجملة بألا يبقى دي تنبيه، تنبيه للسامع حتى لا يؤخذ السامع على غرة فتفوت حكمة من حكم الكلام. نقول له ألا، يقوم يتنبه إن فيه كلام، لما يتنبه إن فيه كلام يبقى يأتي الكلام بعد ذلك وهو إيه؟ وهو بجمع عقله في استقبال ما يقال. ألا إن لله من في السماوات ومن إيه؟ ومن في الأرض. دول الله. طب ده فيه حاجات كتير غير من العاقلة ليه؟ ده من دي العاقلة اللي يأتمر بأمر الله؟ قال لك وأي شيء في الوجود لا يأتمر بأمر الله، كل شيء في الوجود مؤتمر بأمر الله، فحين يلقي الله أمرا يأتي له العقل ويفهم عن مراد الله بأن ربك إيه؟ أوحى لها، بأن ربك أوحى لها. يبقى إذن كلها في عرف الاستقبال من الله بمن ولا بمن ولا لا ولا بما، ما هي ما لغير العاقل ومن للعاقل. يقول لك طيب ده المسألة دي الله من في السماوات عن العقلاء اللي هيفهموا عن الله، تقول له وكل خلق الله في الوجود يفهم عن مين؟ يفهم عن الله. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض. تلاحظ إن مرة يقول لك من في السماوات والأرض ومن في السماوات ومن في الأرض، يعني أسلوبين يعني متقارب. يقول لك ايوه ليه؟ لان في جنس من الوجود يوجد في السماء ويوجد في الارض، يبقى ده يقول فيه ايه؟ من في السماوات والارض في الاثنين. قال لك الملائكه المهيمون العالين دول في السماء، والملائكه المدبرات امرهم في السماء وفي الارض، يبقى لما يقول في السماوات والارض يبقى ولله ملائكة في السماء ما لهمش دعوة بالأرض، ولله جنود في الأرض ما لهمش دعوة بالسماء. يبقى إن لحظ الأولى يقول من في السماوات والأرض، وإن لحظ الثانية يقول من في السماوات وإيه ومن في الأرض. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض، وما دام كل شيء ملكيته لله فلا يخرج عن مراده شيء في ملكه ليجير عليه من يريد أن يقهره أو أن يغلبه. ما فيش مثلا غار علشان يتوجد كده علشان العدو يروح له، لأن ربنا يقول للغار إيه انسد، ويقول للغار انفتح، ويقول للعين ما تشوفش الغار، ويقول للعين تاني يشوف الغار. مسألة مش يعني مسألة كل شيء مؤتمر بأمر الله، وما دام كل شيء مؤتمر بأمر الله فلن يجير على الله إيه، إذن ستظل له صفة العزة لا يخدشها أي خادش من وجود في الإيه؟ في الكون. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، ما يتبعون شركاء. قال لك لأن معنى إن أنتم بتتبعوا شركاء كأن في شركاء وأنتم بتتبعوهم، ده ما فيش في الأصل إيه؟ ما فيش شركاء في الأصل، يبقى أنتم بتتبعوا غير شيء ولا لأ؟ والدليل على ذلك موجود في طي القضية. ايه الدليل؟ قال لك يا اخويا اللي انتم بتعبدوهم من دون الله ما معنى العبادة؟ العبادة ان تطيع امرا مش كده ولا لا؟ وتطيعنا هذه العبادة. طيب اذا المعبود له امر وله نهى، طب هتقول اللي انتم بتعبدوهم دول ما اوامرهم وما نواهيه، ما منهجهم، يبقى ليه ما لهمش الاوامر؟ يبقى ما فيش الوهيه ولا فيش عباده. اذا انتم مال بتتبعوا ايه لما فيش شركاء حتى تتبعوهم؟ لان بقول ما تتبعوش شركاء يبقى فيه كأن شركاء.

وكده، بس المنهي عنه ايه؟ الاتباع. نقول ده ما فيش في الاصل ايه؟ شركاء. ما فيش في الاصل، دي دعوة. والدليل على الدعوة ان الشركاء الذين تدعونهم لا منهج لهم، والمنهج ان يقول اعبدني على طريقة كذا، طب والذي يعبدني افعل له كذا، والذي لا يعبدني افعل له كذا، فهاتوا واحد من اللي انتم بتدعوا لهم له مثل هذا الايه؟ هذا ما فيش حد منهم. وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء. قال لك ده انتوا حتى الجماعة اللي تتبعوه اذا لابتغوا، قل لو كان معه آلهة كما يقولون هنصدق ان في آلهة ولها مظهر قوة وشافوها، والشمس عمالة تعمل والقمر عمال يعمل والمطر والملائكة هي اللي بتجيب، هنصدق كده هتعملهم آلهة؟ يقولوا ايه هنعملهم آلهة؟ يقول لو كان معه آلهة كما يقولون اذا لابتغى الآلهة الى ذي العرش سبيلا. يدوروا لهم على إلههم يأخذوا منهم القوة اللي انتم عبدتوهم من اجله. وما كان معه من إله اذا لذهب كل إله بما خلق. كل واحد ياخذ له بقى ايه؟ ياخذ له شوية بقى ويعمله ايه؟ ولايات بقى، ولايات ايه؟ ألوهية. ولذلك إيه؟ أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة. إزاي؟ أما لك ما هم قالوا الملائكة، إحنا بنعبد الملائكة، أنتوا اللي بتعبدوهم دول بيبتغوا الوسيلة إلى الله، يسبحون الليل والنهار لا إيه؟ طيب أنتوا قلتوا عزير وده ابن الله وده ابن إليه، ده هم هؤلاء بيبتغوا إلى مين؟ برضو إلى وسيلة. يبقى إذا اللي أنتوا بتعبدوهم إيه؟ لمظهر قوة فيهم هم بإيه؟ هم بيعبدوا. طيب إذا كان ما فيش شركاء عشان تتبعوه، إما إيه الحكاية بتاعته؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. القوم الذين أولعوا بأن يوجدوا في القرآن ظاهرة تعارض ليشككوا فيه، الآية دي من ضمن اللي بيقولوه، يقول لك هي آية واحدة هي وفيها إن يتبعون إيه إلا الظن، وإيه ثاني إيه؟ وإن هم إلا يخرصون. قالوا طيب عايزين تقولوا لنا ما هو الظن وما هو الخرص؟ ما هو بينفع عنهم الاثنين، بيتبعوا ظن ما عندهمش آلهة لمن فيه، أما اللي عندهم إيه؟ إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون. طب ما هو الظن؟ الظن حكم بالراجح. حكم بايه؟ احنا زمان قلنا ان النسب ان لم تكن موجودة يبقى مشكوك فيها، او واحدة راجحة نسبتين هم نفي واثبات. يا ترى ادي بعض النفي والاثبات يبقى ده في الشك، ما نش غادر لنفي ولا غادر اثبت، يبقى ده اسمه ايه؟ شك. شك في النسبة. طب وإن رجحت جانب يبقى ده الظن. يبقى الراجح نسميه ايه؟ ظن، والمرجوح نسميه واحد توهم إيه؟ الله. طب هنا ادي الظن يبقى حكم بالراجح وإنهم إلا يخرصون، مع أن الكلام عليهم على شيء واحد، إنهم وهم هم نفسهم، هم في ظن ولا في خرص؟ نشوف كده. نقول لك القرآن حين يخاطب يخاطب خطابا مستوعبا لكل موقف، وتأتي آية في الكتاب لتفسر آية أخرى. إزاي بقى؟ أم قال لك تعالى بقى، الظن هو الراجح، يبقى إذا إن يتبعون إلا الظن يبقى راجح عندهم إن في شركاء، وإنهم إلا يخرصون يبقى ما فيش إيه؟ ما فيش شركاء خالص. يبقى هم في اي جانب من هذه الجانب؟ ما هو حاكم عليهم حكمين اثنين، يتبعون الظن ويخرصون. طب الظن غير ايه؟ غير الخرص. الخرص هو التخمين، قول بلا دليل، كلام كده ملوش قاعده، والظن كلام بالراجح. نقول له ايوه، لان الناس قسمين، الكافرين قسمين، قسم يعلم حقيقه الشيء ولكنه يغير الحقيقة إلى إفك وإلى خرص، وقسم آخر لا يعرف حقيقة الشيء بل يستمع

إلى من يعتقد أنه يعرف. يبقى فيه متبع وفيه إيه؟ متبع. المتبع عارف إن الكلام ده إيه؟ كذب. إنما المتبع فاهم إن دول ناس عاقلين وقالوا كلام كويس فخد كلامه على إنه إيه؟ يبقى من ناحية المتبع ظن،

بيصدقوا. يبقى اذا الاميين عندهم الكلام راجح ولا لا؟ راجح. طب وليه مش حقيقه؟ رايح ليه بس ما يقول كده ما يسالك؟ لا، لانهم لو فكروا بعقولهم في هذا لما انتهوا الى انه رايح يبقى نازل. طب والتانيين؟ فويل للذين يكتبون الكتاب بايديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا. يبقى كم قسم بقى في المخالفين؟ قسم متبع، وده بيظن ان الكلام اللي بيقولوا الجماعة اللي هم رؤساءهم دول كلام صح، وقسم متبع، وده اللي فاهم انها كلام كله ايه؟ كله كده. فناحية الخرص جاءت للمتبع، وناحية الظن جاءت لمين؟ للمتبع. ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض وما يتبع الذين يدعون من دون الله شركاء، يعني لا يوجد لله شركاء، إن يتبعون إلا الظن إن كانوا من الأميين، ومنهم لا يعلمون الكتاب إلا أمانية من مين؟ من القادة بتوعهم والإيه؟ والرؤساء، وإنهم إلا يخرصون. دي للمؤيه؟ للمتبعين. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. بعد أن بين الحق الإيمان والمؤمنين وما يمكن أن يدعيه الكافرون في نبي الرسالة وكذا وكذا، والمنهج يتضح بعد ذلك، يتكلم عن آيات الله في الكون. والكلام عن آيات الله في الكون تأييد للمطلوب بالموجود. ايه يعني تأييد للمطلوب بالموجود؟ المطلوب ان نؤمن برسول يبلغ منهجا عن الله ليكون هذا المنهج نافع لنا. نقول لهم ان اردتم دليلا على صدق ذلك فانظروا الى الآيات التي وجدت لكم قبل ان تكلفوا، أهي مصلحة لكم أم غير مصلحة؟ وواقعها كذلك ولا لا؟ فإذا كان المطلوب منكم يبقى كنت تشوفوا المطلوب ده أيؤيده شيء من الموجود الآن؟ نعم يؤيده شيء من الموجود الآن. والموجود الآن ده وجد مع التكليف ولا سبق التكليف؟ تدك لحد سن البلوغ تبرطع على كيفك ولا أنت مكلف من حاجة أبدا، وبعد ذلك ابتدى إيه؟ يكلفك. فما ابتدأش يكلفك إلا بعد ما غمرك بإيه؟ بالشيء النافع باعتقاد منك وصدق وواقع. يبقى إذا أخبرك بشيء آخر فقس ما طلب منك على ما إيه؟ على ما وجد لك. يوم يروح مقلبنا من آيات كونية موجودة سبقت التكليف، يقول لك إذا كنت تعتقد أنها نافعة لك وقد سبقت التكليف وجودا لك ونفعتك قبل أن أقول نقول لك افعل كذا أو لا تفعل كذا، فخذ منها صدقا واقعا يؤيد صدقنا في الايه؟ في المطلوب. يبقى زي ما نفعناك في الأولى نبقى ننفعك في مين؟ ننفعك في السنة. واستقبل حركة الحياة. استقبل حركة الحياة بأي شيء. أم قال لك تعالى الأصل في الإنسان أن يرتاح أولا ليتحرك، أو يتحرك ليذهب إلى الراحة. نشوف كده، الأول يتحرك وبعدين يتعب من الحركة نقول له ارتاح، ولا نديله راحة الأول وبعدين نقول له اتحرك؟ تجد التكاليف ماشية كده، ريحك لحد سن البلوغ وخدت نعم الله واتمتعت بها وابتدى سن البلوغ، نقول لك انت ارتحت اهو، ارتحت اختيارا وارتحت مرادات، ابتدي بقى ايه؟ خذ بقى افعل ولا ايه؟ ولا تفعل. بعد ذلك تأتي حركة الحياة. فما دام هتبتدي بقى بعد الراحة تعمل يبقى كلام منطقي. بعد الراحة لما نكلفك أن تعمل بعد الراحة يبقى كلام ايه؟ منطقي. ولكن العمل سيتطلب منك جهدا يتعبك. نقوم نعمل لك في كل فصل زمني وقت راحة ووقت ايه؟ ووقت حركة. ليه؟ علشان الراحة تخليك تتحرك والحركة تتعبك عشان تطلب مين؟ الراحة. يبقى اذا في الحركة تعوز راحة.

وفي الراحة تعوز ايه؟ تعوز حركة. ام جالك للفترة الزمنية اليوم اللي هو ليل ونهار قال لك وانا قسمته يعني. دك قسمه قسمة عمر ودي قسمه قسمة يوم. هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. إن الحق سبحانه وتعالى إنما شرع منهج الدين لاستقامة حركة الحياة، لأن الإنسان الخليفة في الأرض لا بد أن يتحرك، ولا بد أن تكون حركته على مقتضى افعل كذا ولا تفعل كذا، وما لم يرد فيه افعل ولا تفعل يبقى مباح، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعل. كل فعل وكل نهي يتطلب حركة. إياك أن تتصور إن النهي ما يتطلبش حركة، لا، قد تكون في الأمر ساعة ما يأمرك بأمر تتطلب حركة، قف فهتتحرك. لكن لما أقولك لا تقف نهيا، أنت في ظاهر الأمر مش هتعمل حاجة، يبقى مش عايز حركة، لأنها مسألة سلبية، لأنها سلب الملكة، سلب ملكة القيام، مش هتعمل حاجة. نقول له لا، ده فيها حركة داخلية، وهي الدوافع التي كانت تلح عليك أن تقوم فاثبتها بأن الله قال لك لا تقوم. يبقى في حركتين اثنين ولا لا؟ وما دام في حركات يبقى لازم توجد راحة وحركة، يعني راحة وتعب، حركة هيجي منها تعب. أم قال لك كذلك عمر الإنسان التكليفي، كلفه الله متى؟ كلفه الله في سن البلوغ، والمدة الأولانية ما كلفوش، إنما لم يقطع عنه التكليف بتاتا، وإنما امتنع عن تكليفه من جهة الحق إلى أن يكلفه من جهة الذي ينفعه نفعا واقعيا، من جهة أبيه مثلا. أبوه قل له ما تكذبش، ده تكليف من أبوه، وإن كذبت أعمل فيك كذا، يبقى يعمل إيه؟ يبقى فيه أمر للوالد ونهي لمين؟ للوالد. والأمر والنهي من الوالد يتطلب عقوبة، بس هو اللي بيعاقب وهو اللي بيكلم. ولذلك شوف الرسول عليه الصلاة والسلام يبين لنا المسألة دي، يقول إيه؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبح. من اللي أمر؟ الأب، مش ربنا اللي كلف، إنما من اللي كلف؟ الأب. واضربوهم عليها لعاشر، من اللي عاقب؟ يبقى اللي كلف هو اللي مين؟ ليه؟ قال لك علشان تجعله له انس بالصلاه. وش معنى كده؟ قام قال لك لان الاب ده هو اللي بيجيب له حاجاته ومصالحه، مش هيتهمه ابوه، ما يتهموش بانه ما بيحبوش، لان نفعه كله جاي من مين؟ فجعل الامر والنهي من مين؟ من النافع، عشان يبقى فيه ايه؟ حيثيه قبول في الايه؟ في النفس. لكن الامر منه والنهي والعقاب منه، ولكن عند التكليف الامر ممن؟ الأمر من الله والعقوبة من الله. يبقى دي معمولة ضربة على مين؟ ضربة الأمر والنهي والعقوبة من الأب القريب، ليتعود الإنسان العادة بحيث يستقبل أمرا ونهيا من رب أبيه. خد من أبوه يبقى ياخد من مين؟ من رب أبيه. إذا كان المسألة عايزة بقى حركة تفعل ولا تفعل، تبقى لازم نعوز إيه؟ راحة. فربنا قال أنا صنعت لكم الزمن هكذا، الزمن اللي هو اليوم وحدته يوم، اليوم ده فيه ليل وفيه فيه نهار، لكل واحد ايه؟ مهمة. اياك ان تضع مهمتا شيء في شيء اخر، ولا دي تبقى ايه؟ تبقى احالة. لكن الظروف قد تضطر. طب افرض انك الله جعل الليل لنسكن فيه، طب ومن يحرسنا ان سكننا؟ ومن يقوم على الامور الضروريه؟ احنا عايزين نفطر الصبح، عايزين نفطر الصبح، يبقى لازم في ناس يسهروا عشان يعملوا لنا عجين، وناس يعملوا لنا الخبيث ويخبزوا عشان لما نصبح الصبح نفطر. لا، اذا فيه حركه بيه في الليل. ام قال لك ما هو فيه احتياط قدري. احتياط ايه؟ قدري. ام قال لك في ايه ثانيه، ومن اياته منامكم بالليل والنهار. ليه؟ لأن في مصالح لا يمكن أن تكون إلا مين؟ ليلة، إلا عمل بالليل، ده لازم يرتاح بالنهار. فلو أن الآية جت عمومية كده والليل سكن، وقال لك كان اللي ينام بالنهار، نقول له إيه؟ أنت مخالف. نقول له لا، إذا كان عمله متصلا بمين؟ لأن العمل المتصل بحركة والعمل

المتصل بسكون يبقى سكون، والعمل المتصل بحركة يبقى ايه؟ يبقى حركة. فيقول ايه؟ هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه. احنا قلنا فرق بين الخلق والجعل والملك، فيه خلق وفيه ايه؟ جعل وفيه ايه؟ ملك. الخلق انه خلق الزمن ثم جه من الزمن ده وعمل ليل ونهار، يبقى الجعل توجيه شيء مخلوق الى مهمة. انما هو مخلوق ولا لا؟ جعلت الطين ابريقا، يبقى هو عمل طين ولا لا؟ يبقى فيه خلق للطين، وبعدين مسك الطين عمل منه ابريق، هو جاب شوية مية وشوية تراب وقعد يعجنهم بقوا ايه؟ ده طين اسمه خلقه. وبعدين جعل من الطين ابريق، جعل من الطين الصيص، جعل منه زهرية، يبقى حول مخلوقا الى شيء له ايه؟ له مهمة. والزمن كله لله، جعل منه قسم ليل وقسم ايه؟ نهار. وبرضه زي ما خلق الانسان وبعدين جعل لكم السمعة، يعني خد منك حتة بالوجودية دي بعد ما تكونت كده ويعمل حتة سمع وحتة بصر وحتة مخ وحتة رئة وحتة كلي. انما ما استخنى من مين؟ جعل من مخلوق، جعل. طيب الله الذي نسج النسيج، جه لشيء مخلوق وهو الخيط هو قبله وعمل منه نسيج، مش كده ولا لا؟ وبعدين النسيج دي نجعل منه بذله جلابيه اي حاجه، لحاف اي حاجه. الله، اذا الجعل اخذ من شيء مخلوق لمهمه. بعدين الخلق قد يترتب عليه ملك، والجعل قد يترتب عليه ملك. اللي عمل شويه الطين ده مش ملكهم، واللي عمل منها ابريق مش ملكهم، يبقى الخلق والجعل قد تترتب عليه ايه؟ ملكيه. لكن الملكيه المنسحبه بعد الخلق والجعل تجعلك تنتفع بالاشياء انما لا تملكها. ولذلك قلنا امن يملك الايه؟ السمع والابصار. يبقى فيه خلق وفيه ايه؟ جعل وفيه ايه؟ ملك. طيب هو خلق لنا الالعاب انما ذللها وملكها لنا، مش كده ولا لا؟ يبقى بالخلق ملك وبالجعل ايضا ملك، جعل لنا من القطن مثلا غاز وملكه لنا. انما اذا قال ملك يبقى ده ما ينتهيش ابدا من الخلق والجعل، بل يظل مين؟ بل يظل مملوكه. ودي اللي قلناها في حكايه الاعضاء ونقل الاعضاء والعمليه بدلو. فالليل والنهار بقى، هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا. كان مقتضى الكلام جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار لتتحركوا، مش كده ولا لا؟ جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصر. شوف بقى الاعجاز الادائي في القران، النهار مبصر ولا مبصر فيه؟ هو النهار اللي بيبصر ولا احنا اللي بنبصر في النهار؟ احنا اللي بنبصر. نقل الفعل منه للنهار، دي مسألة ما وحصلش الا في القرن العشرين. كان زمان قلنا يعتقدون ان الضوء يخرج من العين الى المرئي فنرى، فجه ابن الهيثم رضي الله عنه قال لا، دي نظرية غلط، الضوء يأتي من المرئي الى العين، بدليل ان المرئي اذا كان في نور وانت في ظلام تراه. طب واذا كان الامر بالعكس ما تراه؟ يبقى الشعاع طلع من ايه اولا؟ من المرئي. وابطل كل نظريات القديمة كلها، والراجل الاسلامي ده ودالهم النظرية الصح. طيب يبقى احنا بقى لما نقول انا اللي ابصرت ولا النهار هو اللي جاب الضوء وجه لعناي، يعني اكيد النهار هو اللي ايه؟ النهار هو اللي مين؟ هو اللي مبصر، مش مبصرا فيه، لا، النهار مبصر. ليه؟ لانه هو اللي جاب الضوء وخلى الضوء يجي من المرئي يقول لي يا عين شوفيني، يا عين شوفيني. الله، يبقى النهار هو اللي مبصر ولا لا؟ يبقى النهار هو المبصر. ولذلك القرآن لما يجي يتعرض لليل والنهار ومن آيات

0: فيه ايه؟ الليل وايه؟ والنهار. ومن آياته الشمس والقمر، ومن آياته، والذي جعل الليل والنهار ايه؟ آية. فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة، هي مبصرة في ظاهر الأمر مبصر فيها. نقول له لا، لو حققتها علميا لوجدت أنها هي المبصرة. ليه؟ لأن هي اللي طلعت الشعاع من هناك لعينك وقالت يا عين شوفيني، ما كانش هنا تبقى ما تنفعش. ولذلك هناك في قول الحق سبحانه وتعالى حينما علم موسى لما كان في ايه؟ في الوادي، وبعد ذلك خاطبه وقال وما تلك بيمينك ايه يا موسى، قال هي عصاي اتوكأ عليها واهش بها على غنمي الى اخره، قال القها يا موسى، فالقاها فاذا هي الى اخره. التجربه اللي عملها وياها عشان حيه تسعه علشان ما يروحش بالمعجزه ويبتدي عملها امام فرعون. طب وايه يعني؟ ليه؟ ام قال لك لانه لما يبتديها امام فرعون يمكن بشريته تقول بقى معقول ان العصايه هتبقى حيه؟ لا، اعملها قدامي، اعملها ايه؟ قدامي، عشان تكون على ثقه من انك حين تلقيها تنقلب حيه وحيه تخيفك، بحيث انك انت ايه؟ تفزع. وبعدين نقول لك كانوا عيدوها سيرتها الاولى، يبقى عمل له بروفه المعجزه عشان يقبلوا على المعجزه وهو واثق تمام الثقه امام فرعون انه حين يلقي العصا ستصبح ايه؟ ايوه. ده كلام عليه. بعدين قال له ايه؟ وادخل يدك في جيبك. الجيب هو المكان اللي بتنفد منه الرقبه، الأب يعني. وادخل يدك في ايه؟ اوعى تفتكروا الجيب اللي هو يعني ده، هو اخذ من ايه؟ كان زمان الناس تحب الدار اللي معاها، تقوم تعمل الجيوب بتاعت الحاجه اللي عينه فيها فين؟ زي جيوب السدار كده، يقول له دخل ايده في جيبه، فهم انه جيبه هو اللي فيه الايه؟ لا، ده الأبة دي هي اللي منها الايه؟ اللي منها تنفذ الايد على الكيس. يبقى سميناه جيب ليه؟ لان ما روحش للجيب الا اذا دخلت ايدي في ايه؟ فين؟ وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير ايه؟ سوء. في تسع ايات الى فرعون وقومه، انهم كانوا قوما فاسقين، فلما جاءتهم اياتنا مبصره، اياتنا هي اللي مبصره، كانها تقول للعين شوفيني انا هو، اللي العين شوفيني انا هو، مش انت لا هي ايه؟ هي المبصره. هو الذي جعل الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصره، كان ما قالش والنهار لتتحركوا فيه، بل جاء بما يضمن سلامه الحركه مبصرا، يعني تبقى حركتك سليمه. احنا قلنا ان الضوء بيخليني على بينه من الاشياء، لان لو ما فيش الضوء دي والاشياء نبهتني الى نفسها وفيه ظلام اعمل ايه؟ ان كانت اقوى مني حطمتني، وان كانت اقل مني حطمتها. يبقى الضوء جه عمل ايه؟ عشان حركه. احنا ضربنا مثل وقلنا الرجل يستيقظ ليلا ليذهب الى بيت الماء، والنور مثلا مطفي مع انه بيته، وعارف ان الصلاه ده والاوضه يطلع منها يروح على دوره الميه هنا، وهنا محطوط كذا ومحطوط، ومع ذلك يتعثر ولا ما يتعثرش، ومره ينخبط في ركبه، مره ينخبط في ايه؟ مع انه بيته. ليه؟ دل على ان الضوء جاي عشان يضمن سلامه حركتك، فان التقيت باقوى منك لا يحطمك، وان التقيت باقل منك لا فايه؟ لا تحطمك. وما دام في حركه بقى يبقى لازم فيه ايه؟ لازم في حاجه تبقى سلامه الحركه، سلامه الحركه بالايه؟ بالضوء. فجاب الليل، ودع الليل لتسكنوا فيه، وما قالش والنهار ايه؟ لتتحركوا، لا، مبصره. والى لقاء اخر ان شاء الله.
1: استمعنا واياكم اخوه الايمان فيما مضى الى حديث فضيله الشيخ محمد متولي الشعراوي.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان، أيها الإخوة والأخوات، فاصل إعلاني قصير ثم نواصل بعون الله وتوفيقه.
3: يا ما أعظم أن ترسل هدية لأهلنا الصامدين في قطاع غزة لنعبر لهم عن حبنا واعتزازنا بهم. لذا تطلق وقفية خير الأردن بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حملة إرسال مواد إغاثية من طعام وملابس لأهلنا في غزة، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. للتبرع عن طريق خدمة كليك على الرقم التالي 079-88-39-444. تقبل الله منكم.
4: ليست مجرد مساحات، بل أسلوب حياة يصنع بدقة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عنوان الفخامة في أدق التفاصيل، من السيراميك والبورسلان إلى الرخام والجرانيت، ومن الأدوات الصحية الراقية إلى المطابخ، أطقم الحمامات، المفروشات والإنارة. واليوم نقترب أكثر منكم مع افتتاح فرعنا الجديد في السخنة. مجموعة صبحي أبو غلوس، عندما تختار الجودة فأنت تختار الاسم الأوثق. زورونا في فروعنا المقابلين شارع القدس، دابوق إشارة المواصفات والمقاييس، إربد شارع وصف التل. مجموعة صبحي أبو غلوس، فخامة ترى وجودة تعاش.
5: أهلين أبو جميل، اتفضل نتغدى مع بعض.
6: مشكور يا عم غافل، بس أنا دائما بشوفك بتيجي وبتوكل في مطعم الليث.
5: وشو بنفسك موجود؟ الفتوش والمنسف بالجميد الكركي واللحم البلدية مضمونة من مزارعهم، وخرفان محشية وكل ما يحبه قلبك.
6: نفسي فوارغ وروس وفت تكون مرتبة
5: موجودة كلها، شغل شفات أمهر من ستات بيوت.
6: حلو، يعني الواحد بيقدر يوصي على طلبية.
5: جاهزين لجميع التواصي ولجميع المناسبات، هسا تفضل ومنشوف وبالذوق.
7: مشاوي الليل، أربع فروع في خدمتكم: الياسمين، الرابية، شارع المدينة المنورة، أم السماق. تابعوا صفحتنا على الفيسبوك الليث غريلز.
8: مطاعم الديوان اليمني، سفير المائدة اليمنية والخليجية. لمة الأهل والأحباب والأصحاب بيجتمعوا على سفرة مطاعم الديوان اليمني، أشهى وألذ المأكولات والمخبوزات اليمنية والخليجية. الزرب، المندي، الكبسة، المطبق، والشاي العدني، والأكلات البحرية المتميزة. عنواننا لمقابلين شارع الحرية. الرقم الموحد للتواصي والتوصيل 079-80-111-63. مطاعم الديوان اليمني، عنوان الأصالة وفن الضيافة.
9: اهلا وسهلا فيكم اليوم، وبنرحب بالشيف كرم. شيف، شو بدك تستخدم مكونات بطبخه اليوم؟
10: طبعا زي ما بنستخدم بطبخات كل يوم، منتجات كرم زمزم. يعني اذا حكينا عن زيت القلي بنحكي عن احد افخر انواع الزيوت الموجوده في الاسواق، اما اذا حكينا عن ارز كرم زمزم فما رح نوفي حقه. يعني للمنسف بجنن، للمقلوبه بشهي، وللمحاشي ما في مثله، ولا للمندي والكبسه والاوزي. اوه الحديث يطول. وغير الرز لو حكينا عن الكاتشب ولا المعلبات بانواع، بتروح حلقة اليوم بدون ما نطبخ إشي.
9: كرم زمزم، تشكيلة واسعة من المنتجات الغذائية.
10: جميع منتجاتنا متوفرة في جميع الأسواق التجارية وفروع المؤسسة المدنية والمؤسسة العسكرية.
2: مستمعينا الكرام، نرحب بكم مجددا مع أثير إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد.
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم إخوة الإيمان إلى آيات مباركة من القرآن الكريم تلاها القارئ الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، ننصت وإياكم الآن إلى آيات مباركة من القرآن الكريم يتلوها القارئ الشيخ علي جابر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.

واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء

ورباع. فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، ذلك أدنى ألا تعولوا. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة، فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا.

وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنين ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث

إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا. وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ، فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ

بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد

الأبرار وصية من الله، والله عليم حليم. تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم،

سبيلا. واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.

قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما

مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن

شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى

ما قد سلف، إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا.

وبنات الأخت وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة

حكت أيمانكم كتاب الله عليكم وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين

فريضة، ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة، إن الله كان عليما حكيما. ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحسنين

المؤمنات، والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض.

بالمعروف محصنات غير مسافحات ولا متخذات أخدان، فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، ذلك لمن خشي العنت منكم، وأن تصبروا خير.